صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال: ولا الطاعون إن شاء الله. أخرجه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: زمان الحياة فيما مضى كانت قاسية، لكن من عاش في ظلها عاش متراحما متآلفا متعاطفا متكاتفا. اليوم الحياة أقل قسوة، لكن من يعيش فيها تمنهجت مشاعره على فصول المصلحة الشخصية، وما لا يعنيني لا يهمني. زمان كانت المشاعر تأبى أن ترى شخصا في ضيقة وفي ألم وفي وجع إلا أن تساعده أو تدله على من يساعده. اليوم المشاعر باتت جامدة، حتى وإن كان الإنسان يعلم يقول في نفسه سأدخر ذلك لنفسي أو لمن أريد، لماذا أفعل ذلك دون مقابل؟ هذا قدره وكتب عليه أن يكون هكذا. زمان البيوت لم تبنى بمواصفات راقية وبمواد غالية، كانت بسيطة لكن يملأها الدفء والحنان والمحبة. اليوم بيوت بنيت بأرقى المواصفات، والأبواب من المحل الفلاني ومن البلد الفلاني، لكن الصقيع يملأها في العقول قبل الأجساد. ورغم أنها بنيت محكمة لكن لا أمان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: دكتور، ما هو المبدأ الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته بحيث يكون المرجع والمعتمد عليه، وإن صح أن نسميه الثابت المطلق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال، ولكن لا بد من أن أنوه إلى أننا دخلنا في محطة رابعة. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، لكن هذه المحطة الرابعة تتعلق بالشأن العام. المؤمن لا ترتاح نفسه إلا إذا وصل إلى تفسير دقيق عميق متناسق قادر على تفسير كل ما يجري، لأنه في توازن. كيف أتوازن مع وعود الله للمؤمنين بالنصر ومع ما يعانيه العالم الإسلامي بعد أن أكل وشرب وتزوج وكانت علاقاته رائعة جدا مع من حوله؟ هناك حاجة إلى أن ينسجم مع عقيدته الذي يجري في الكون. هناك حروب، هناك اجتياحات، هناك قتل، هناك قصف. كيف يفسر هذه الأحداث الكبرى؟ يمكن أن نسمي هذه المحطة الرابعة الشأن العام. أولا إجابة عن سؤالك الدقيق، هو التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى أن الله فعال لما يريد، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، أن ترى أنه وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، أن ترى أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين،

0: ترى أن هؤلاء الطغاة بعلم الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني التوحيدية تعطي النفس راحة لا حدود لها، حينما تطمئن إلى أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، وأن الأمر يرجع إليه، بل إن الله عز وجل ما كلفك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن كل شيء يرجع إليه. قال إليه يرجع الأمر كله، الآن فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد أن ترى أن علاقتك مع جهة واحدة وليست مع جهتين، مع الله كل شيء بأمره، كل شيء بيده، كن فيكون. هذا المعنى الدقيق للتوحيد يعطي النفس راحة لا حدود لها. لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن ترى مع الله إلها آخر. لذلك أن تؤمن بالله خالقا شيء، وأن توحد شيء آخر. أن توحد أن ترى أن الله موجود وواحد وكامل، وأن الأمور كلها بيده. فلذلك قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لكن التوحيد يمكن أن يلخص بهذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الذي وقع لم يأمر به ولم يرضى عنه أحيانا. في عند علماء العقيدة عبارة: أراد يعني سمح ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني الأب حينما يأخذ ابنه إلى المستشفى، هل هو راضي عن أن يكون على طاولة الجراحة؟ لا، يتمنى أن لا يكون هذا، لكن تقتضي الحكمة والمصلحة أن تجرى له العملية. فلذلك حينما نقول أراد بمعنى سمح، وقد يسمح بشيء هو الحكمة المطلقة، لكن هذا الشيء سببه أن هناك تقصير عند الإنسان. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
1: دكتور، في حديثنا عن الخير، هذا ضمن فلسفة الخير والشر، ما هو الخير؟ هل الخير أن يكون غنيا أو أن يكون صحيح الجسم؟ والشر هل هو الفقر أو أن يكون مريضا؟
0: والله ليس هناك شر مطلق. أنا أعتقد أن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى شر نسبي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشر النسبي بالضبط كمركبة، كسيارة صنعت لتسير، علة صنعها أن تسير، لكن فيها مكبحا، والمكبح إيديولوجيا يتناقض مع علة صنعها
1: السيارة.
0: المكبح يوقفها، لكن لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها، لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها. بل إن الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني حينما يكشف الغطاء، لولا أن هذه الشدائد لم تكن لكان الله ملوما، أو لكان هذا نقصا في حكمة الله. إذن ننتقل الآن إلى فلسفة المصيبة. المصيبة من أجل السلامة، كالمكبح في السيارة يتناقض مع علة صنعها، لكن هو ضمان لسلامتها. فالمصائب أنواع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هناك كمال لا متناهي عند النبي، لا يظهر إلا في الشدة، كحالة الطائف، ذهب مشيا إلى هناك كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وقف الموقف الكامل، مكنه الله أن ينتقم، فقال لا يا أخي، اللهم هدي قومي إنهم لا يعلمون. إذن هذه المصيبة تكشف هذا الكمال اللامتناهي عند النبي. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يدفعه إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الإقبال، إلى مزيد من العمل الصالح، يدفعه بمصيبة أو يرفع مكانه عنده. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: نعم.
0: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن مصائب المؤمن دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الطغاة والكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
1: دكتور، إلى من تضاف المصائب حال حصولها؟
0: نعم.
1: هل يعكف الإنسان على لوم نفسه أم أنه يفوضها إلى أمر ربه؟
0: الذي عليه المؤمنون ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، والآيات كثيرة جدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله، وفي آية أخرى قل هو من عند أنفسكم، من عند الله فعلا ومن عند النفس سببا، يعني الفعل من خلق الله أما السبب من الإنسان. فالإنسان حينما يتجاوز حدوده، حينما يغفل عن سر وجوده، حينما يشرد عن ربه، يسوق الله له شدة. حتى إن بعض العلماء قالوا ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل. فالمصائب موظفة لخير الإنسان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير، يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإزدال خير. نعم.
1: معنى الأمر فضيلة الدكتور أن المصائب والبلاءات تصيب الجميع، هي تصيب الطائع والعاصي، المسلم والكافر، واستواءهما في البلاء لا يدل على استوائهما في الحال والمكان عند الله عز وجل.
0: الحقيقة الدقيقة أن الإنسان مسير في أمه وأبيه، وفي جنسه ذكر أو أنثى، وفي مكان ولادته، وفي زمان ولادته. الإنسان بهذا مسير، وهذا لصالحه، وليس في الإمكان أبدع مما كان، أما مخير فيما كلف. الآن ربنا رب العالمين يربينا، لو الإنسان استخدم اختياره للشر الله عز وجل يسلب منه هذا الاختيار مؤقتا ليؤدبه. فإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اختار أن يغش الناس ليحقق أرباح طائلة، فهذا يرتكب حماقة توقعه في مصيبة كبيرة هي نتيجة هذا الغش الذي اقترفه. إذن الإنسان مخير، ولكن أحيانا يؤخذ اختياره ليؤدبه على نوع اختيار أخذ فيه قرار. فالحقيقة أن المصائب لها حكمة بالغة، وأنا أقول لا يستقيم إيمان العبد إلا إذا عرف سر المصائب. المصائب ترقى بالمؤمن وتردع المنحرف وتكون رفعة لمن صبر عليها.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

حكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول الله جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هؤلاء الذين يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لهم؟ يقول الله تعالى عن أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الشجرة قبيل صلح الحديبية، والجيش الإسلامي توجه يريد العمرة لا يريد قتالا، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبرهم أنه رأى في المنام أن الصحابة يأتون مكة ويطوفون آمنين مطمئنين لا يخافون، فخرجوا وهم كلهم فرح وسرور أنهم سيأتون مكة بعد غياب لسنوات سبع ست سنوات، لم يروا مكة، لم يروا الكعبة، لم يطوفوا بالبيت، فخرجوا وقد أشعروا البدن الهدي وساقوا الهدي معهم. فلما وصلوا إلى الحديبية بدأت المراسلات بين النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين زعماء قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن أحد أعز من موقعه وموقفه ومكانته في مكة منه رضي الله تعالى عنه، أرسله ليخبر كفار قريش بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء مقاتلا، إنما جاء معظما البيت، جاء معتمرا، وأشيع أن كفار قريش قد قتلوا عثمان. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البيعة. يقول الله تعالى عن هذه البيعة وعن هؤلاء المبايعين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا إخواني، لا مرتبة في الجنة أعلى من رضوان الله تعالى، كما يقول الله تعالى لمن دخل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذا نظرتم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهنا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذي يبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا له؟ ما منزلته؟ ما مكانته؟ ما ثوابه؟ وهل أعلى من رضوان الله تعالى على العبد؟ وإذا رضي الله تعالى على عبد في الدنيا ضمن له الوفاة على الإيمان، وضمن له دخول الجنة، وضمن له عدم الردة أو الكفر بعد ذلك، لأن علم الله تعالى ليس كعلم البشر، علم الله تعالى متعلق بجميع الكائنات الماضي والحاضر والمستقبل. فلو لم يعلم جل شأنه أن هذا الإنسان باق على إيمانه لن يرضى عنه، فرضاء الله تعالى على هذا العبد دلالة على أنه سيموت على الإيمان، وسيبقى موفقا للخيرات حتى يموت، وأنه يدخل الجنة وأنه يخلد في الجنة ويحل عليه رضوان الله تعالى. إذن أنت يا مؤمن عندما تبايع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وتلتزم ببيعتك للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أنت ستسعد سعادة الدارين، تمشي على الأرض والله راض عنك، وتبعث والله راض عنك، وتدخل الجنة والله راض عنك. لذلك ما أثر هذه البيعة بأي شيء تكون، إنما بأمر الله عز وجل في طاعته أو في الانزجار عما ينهى عنه. ولهذا جعل الله تعالى الذي يتولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من حزب الله عز وجل، لأن الأحزاب حزبان لا ثالث لهما، حزب الله وحزب الشيطان لا ثالث لهما، وحزب الله تعالى هم المفلحون، هم الناجون، هم المتقون، هم المرضي عنهم، وحزب الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالذي يتولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في حال الدنيا عليه وآله الصلاة والسلام أو بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فهو من حزب الله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولهذا يكرم الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالفوز. وأي فوز هذا؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا وعد من الله تعالى، بل هذا إخبار من الله عز وجل، هذا إخبار من الله تعالى بسعادة هذا المطيع لأنه فاز. إذا كان يا إخواني ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف بمن يحكم الله تعالى له بالفوز العظيم؟ فقد فاز فوزا عظيما وليس فوزا بسيطا أو صغيرا. وهذا الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطاعة إنما هي باتباع أمره والانزجار عن نهيه، إضافة إلى الاقتفاء بأثره عليه وآله الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت رحمة الله تعالى للمطيع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، إضافة إلى فوزه فإن الله تعالى سيرحمه. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا يمكن أن تتصور مقدار هذه الرحمة إلا إذا تخيلت أو تصورت عذاب جهنم، لا يمكن. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان جالسا ومعه الصحابة الكرام، فسمع هدة، ما هذه؟ الراوي بن عباس رضي الله تعالى عنه، جبريل عليه السلام كان موجودا، هذه صخرة أرسلت منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة الآن حتى وصلت إلى قعر جهنم، هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء قاتمة. هذه النار كما يقول عليه الصلاة والسلام اشتكت إلى ربها: لقد أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فهذا نفس، هذا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من برد في الشتاء هذا نفس زمهرير من زمهريرها. أنواع العذاب وألوانه في نار جهنم، وأسأل الله تعالى ألا يرينها وأن يبعدنا عنها وجميع المسلمين. شيء يخيف يقطع القلوب، نياط القلوب يقطعها. فإذا كان الله تعالى يرحم مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام فلا يرى هذه النار ولا عذابها، لا زمهريرها ولا حرها، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف حتى تستجير منه، أو يمر على الصراط وكأن كأسرع ما يكون من الريح. هذا كيف يكون؟ أليس هذا فوز عظيم؟

0: الله تعالى،
1: هذه من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين. يقول مولى جل شأنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا قول المؤمنين، هذه صفات المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، من أجل أن يحكم بينهم، هم مسلمون. فهذه صفات المؤمنين. ولذلك من لم يطع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس يعني من حزب الله، وليس من الفالحين، وليس من المرحومين، وليس من الفائزين. وإذا كان بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام كما سنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، سنرى أن هذا الأمر سواء كان في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه وآله الصلاة والسلام، فالحكم واحد. ولهذا جعل الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا من أهل الخلود في الجنة، من أهل الخلود في الجنة. المولى عز وجل عندما يقول ومن يطع الله ورسوله، لاحظ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا مين؟ لمن؟ هذا المطيع، مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ألا تحب أن تكون من المخلدين في الجنة يا أخي؟ ألا ترغب أن تكون من المنعمين في الجنة مع الخلود الدائم؟ لأن من دخل الجنة لن يخرج منها أبدا. يلزمك أن تطيع الله تعالى وأن تطيع رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. والنص جاء عاما سواء كان في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام. فما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من سنته هو كما لو نطق به عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا والمسلمين جميعا بهذين الأمرين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أخواننا الكرام، نحن نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: والذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا، وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودعا الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق، من معاني قدر في اللغة العربية ضيق. ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني قطعوا الصخر بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا، وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودع الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون. النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه. فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق، من معاني قدر في اللغة العربية ضيق. ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال بسيطة لكن فيها ثواب كبير. ورا كل عمل معنى جميل لو الإنسان يتعلمه ينتفع وقلبه هيتعرف أكتر على ربنا، وممكن ياخد حسنات كتير تتقل ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. أو بالأعمال البسيطة دي يغفر لي بإذن الله ذنوب كتير، مئات بل ملايين اتعملت في سنين عمره بعمل صغير، ربنا يسامحه على الذنوب دي، وكلها هدايا الرحمن. هدية النهاردة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الصبح وبالليل، كان مواظب عليه كل يوم مرتين، وثواب الدعاء ده كبير. واسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري، قال سيد الاستغفار، يعني أشرف أدعية الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من قالها، يعني الكلمات دي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الأول معنى الحديث ومعنى الهدية الكبير. شوف كلام أنا قلته في ثواني معدودة، دعاء سيد الاستغفار لو قلته من بعد العصر لغاية المغرب، وده وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر لغاية أذان المغرب، لو قلته والإنسان كان مكتوب عند ربنا أنه يموت في المساء ده قبل أن يأتي عليه صباح اليوم التالي، لو مات يبقى مكتوب من أهل الجنة بسبب أنه بإذن الله قال الدعاء ده. ولو قاله من بعد صلاة الفجر لغاية الشروق، وده وقت أذكار الصباح، ولو مات الإنسان في اليوم ده قبل ما الليل يجي عليه عشان قال الدعاء ده بإذن الله يكتب من أهل الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض مفتاحها ذكر يتقال في ثواني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عارف ليه؟ لأن الدعاء سيد الاستغفار الذكر ده في صفتك وصفة ربنا. لو عرفت صفتك وعرفت صفة ربنا يبقى أنت حققت التوحيد وحققت مراد ربنا منك. صفتك صفتي معاك، أنا العبد الموصوف بالتقصير والخطأ، وانت يا رب صفتك العطاء والكمال والكرم. انا العبد اللئيم وانت الرب الكريم. انا شايفك كبير قوي يا رب ودايما بتنزل علي عطاياك ونعمك، وشايف نفسي كتير بغلط في حقك وكتير مقصر وكتير مذنب. وقت ما اغلط يا رب العالمين لن ألجأ الا ليك، لان انا مليش في الضراء

0: من يا رب.
1: أبو يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، والنعمة بتيجي منك يا رب، وأبوء بذنبي ومعترف إن أنا صاحب الذنب يا صاحب الكرم يا رب العالمين، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اوعى تفوت يوم بعد أذان العصر، بعد ما تصلي قول الدعاء، وبعد ما تصلي الفجر قول الدعاء، تكتب بإذن الله من أهل الجنة، ودي هدية من الرحمن.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة، نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا إنه سيدنا رسول الله لما نزل عليه يا أيها المدثر، أول من دعا إلى الإسلام وإلى دين الله دعا زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم وأول من آمن بسيدنا رسول الله على الأرض كلها. ثم بعد ذلك بدأ يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عمن يكون ألفا محببا سهلا لينا يستطيع أن يدعوه ويساعده في الدعوة. فمن وجد؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه فآمن وأسلم على طول، سبحان الله العظيم. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. طب أول من أسلم من الصبيان من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. طب هو سيدنا علي يصير ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، طب كيف جاء عند الرسول؟ سبحان الله العظيم. سيدنا رسول الله هو وعمه حمزة مرت سنين شهباء، فاتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة طبعا قبل الإسلام، قال له أبو طالب رجل كثير العيال، فعنده عيال كثير، فلو نجي ونروح أنا أخذ واحد وإنت تأخذ واحد نربيهم ونخفف عنه. فراحوا لعمهم أبو طالب، فقال لهم أبو طالب إن أردتم أن تتركوا لي عقيلا فافعلوا، يعني أتركوا لي عقيل وخذوا اللي تبغوا من أولادي. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يربيه عنده في بيته، وأخذ حمزة جعفر بن أبي طالب يربيه عنده في البيت. لذلك أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. طبعا أنتم عارفين قصته، عشان ما في وقت عندنا نحن نحكي قصته، لكن هو أول من أسلم من الموالي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كيف تعلم الوضوء؟ على فكرة الوضوء الصلاة، صلاة اللي هي فرض 5 صلوات، فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، وكانت الصلاة 2 ركعات في الفجر و2 ركعات في المغرب. فجاء جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. فمرة خرج أبو طالب ولقى أنه علي رضي الله عنه واقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فسألهم إيش هذا اللي أنتم بتسووه؟ فقالوا له أنه إحنا أسلمنا، وأنه بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. شوف إيش قال له أبو طالب، قال له أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وحتى قال للابن علي أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فإيش قال له؟ قال له أما أنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه، يعني قال له ألزمه. طيب مين أسلم مع أبو بكر الصديق؟ أسلم أبو بكر الصديق بدأ ينشر الدعوة، ولأنه رجل يعني محبب وسهل والناس كلهم يحبوه فأسلم معاه. طبعا أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح، وأسلم معاه مجموعة، وبدأ الإسلام يفشو في مكة. طبعا الدعوة السرية اللي هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بالسر يدعوهم ما هو علني، كانت 3 سنوات، إلى أن جاءه الأمر أن يصدع بما جاءه من الله وأن يبادئ الناس بأمره. أول ما نزلت إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه لما أمر الله بها إيش سوى؟ طبعا أول مرة لازم يدعو معه أهله، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. فإيش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا
الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته. مين عشيرته؟ بني هاشم، بعد ما نزلت هذه الآية. فجو ومعاهم نفر من بني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكانوا حوالي 45 رجل. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، على طول أبو لهب وقف وقال له: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبأة. الصبأة اللي هو الإعراض عن دينهم، هم يعتبرون دينهم هو الحق. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، يعني قومك ما يقدروا أنهم يقاوموا العرب كلهم، وأنا أحق من أخذك، وأنا المفروض اللي أمنعك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثبوا بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. شوفوا صلى الله عليه وسلم دوم بدأ يتكلم، على طول عمه أبو لهب اللي فرح بولادته واللي أعتق ثوبية لأجل ولادته، على طول هو بدأ يهاجمه. هنا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال، هنا بدأ يسبقهم في الكلام، وقبل ما يتكلم عمه أبو لهب هو تكلم وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. هنا قال له أبو طالب: والله ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. هنا أبو طالب قال له: أنا حأمنعك، ومش أمنعك إني أنا أمنعك إنك تدعو، لا، إني أنا حافظ عليك وأحرسك، بس أنا ما أقدر إني أنا أسلم، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. بعد ما أبو لهب قال له كده، هنا أبو طالب قال له: أنا حأحميك وأعطيك، تسوي اللي تبغاه، بس أنا ما أقدر أفارق دين آبائي. قام أبو لهب قال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم على يديه. قام أبو طالب قال له: والله لنمنعنه ما بقينا. شفتوا، فاكرين في البداية لما قلنا إنه كانت عندهم العصبية القبلية؟ هنا مع إنه ما أسلم، لكن بيدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما نتأكد إنه عمه أبو طالب، وتعهد أبو طالب إنه حيحميه، وقف على الصفا، وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا، وصار ينادي: يا صباحا. طبعا يا صباحا دي كلمة عند العرب ينادوا بيها، ويعني كانوا انتبهوا في موضوع مهم حقول لهم. صار ينادي بطون قريش كلهم: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يناديهم واحد ورا الثاني. فكل واحد خرج ايش فيه، حتى اللي ما قدر يخرج ارسل احد يشوف ايش اللي بيقول. فصار يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي ستغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا عمه أبو لهب تعرفوا إيش قال؟ بكرة إن شاء الله نشوف إيش قال له عمه أبو لهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، والخلق الذي نتناوله اليوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى التواب الحسيب، والتخلق باسم الله التواب هو بأن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم والاعتراف بالخطأ، ويعتذر ويطلب الصفح والعفو ممن أخطأ بحقهم. والتخلق باسم الله الحسيب هو أن تحاسب نفسك فتعتذر وتصحح، فإذا اقترفت ذنبا بحق الله تعالى بادرت إلى التوبة والاستغفار، وإذا أخطأت في حق العبد بادرت إلى الاعتراف وطلب المعذرة. فالتعلق باسم الله تعالى الحسيب هو أن تستشعر أن الله تعالى سيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمال العباد. فإذا استشعرت هذا المعنى فهذا هو الإيمان بعينه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أيها الأحبة، من منا لا يرتكب أخطاء في حق نفسه وفي حق الآخرين؟ لكن أيضا من منا لديه الجرأة الكافية وقوة الحق ممن يمتلكون نفسا لوامة طاغية على كبره فيعتذر بدلا من التبرير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول أيضا: روحي فداه والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة والأخوات، الاعتراف بالخطأ خلق الأنبياء، وتبريره خلق الشيطان. الاعتذار والاعتراف بالذنب هو الاقتناع أن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، والاعتذار لا يكون فقط لفظا بل يصاحبه شعور بالندم والتوبة عن فعلة وعن هفوة. فليكن سيد الاستغفار لديك لفظا وروحا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأحبة، بالاعتراف بالذنب والاعتذار يتفادى الإنسان مشاكل كثيرة، ويزيد الألفة والمحبة بينه وبين الناس، فيرجع الحقوق إلى أصحابها، ويمحو الذنوب، وينزع الحقد والغل من قلوب الآخرين، كما يساعد كل ذلك صاحبه على التخلص من الكبر عبر مجاهدة النفس، لأنه سيترك ما تحبه نفسه ويلوذ بما يحبه الله تعالى. عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي المقصودة وغير المقصودة نسارع على الفور بالاستغفار وبالتوبة لله تعالى، فما أجمل التوبة وما أعظم الغفران. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جاء من يعتذر منك فاقبل اعتذاره، ولا ترفضه تعاليا وتكبرا، ولا تعاند ولا تصر على موقفك فيزداد الأمر تعقيدا، بل سامح واصفح، فالصفح سبب لمغفرة الله تعالى لنا. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ختاما،
لنعلم أبناءنا هذا الخلق ولنكن لهم قدوة فيه، ولنربهم على أن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاعتذار قوة وشجاعة. ولندعو دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالمين رحمته بالعصاة المخالفين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يترفق بمن عصى الله عز وجل، خاصة إذا بدا منه الندم والتوبة. لما جيء برجل اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا وقد شرب خمرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه. يقول الصحابة: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده. ثم جيء به مرة بعد مرة، فواحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال له: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي رواية أنه قال له: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يرحم هذا الرجل الذي شرب الخمر وعصى ربه. كذلك لما جاءته الغامدية رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فردها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تستر على نفسها. فلما أبت وقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا، قال: اذهبي به حتى تضعيه. فجاءت به ملفوفا في خرقة، قال: اذهبي به حتى تفطميه. فجاءت به وفي يده كسرة خبز، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت. وبعدما فاضت روحها رضي الله عنها جيء بها من أجل أن يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني، فقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وكذلك لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه شهد على نفسه بالزنا 4 مرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فرجم. ثم بعد ذلك سمع واحدا من الصحابة يقول لأخيه: أما رأيت هذا الذي ستر الله عليه فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، وفي الطريق مروا بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ لذينك الرجلين. فلما جاء بهما قال لهما: كلا من هذه الجيفة. قال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ قال: ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، والذي نفسي بيده، إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. هذا الذي زنى وأقيم عليه الحد ينغمس الآن في أنهار الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نتكبر على العصاة، وألا يشعر أحدنا بأنه أفضل منهم حالا. ربما يهب الله ذلك العاصي توبة تمحو ما كان من السيئات وتبدلها حسنات، ربما يضل ذلك المطيع ويغوى. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعاصي لا ييأس من رحمة الله، والمطيع لا يأمن مكر الله. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: ولكنني أرى أن أجمل فتى في المدينة هو عوف ابن أبي عوف تاجر السيوف. ما رأيته يوما إلا بلباس جميل، يكاد لون وجهه الأبيض يحاكي لون الفضة، يمشي متواضعا بين أصحابه ولا يفاخرهم بما هو فيه من النعمة.
2: إنه حقا كما تقول يا أبا سعيد، لقد كنت بالأمس في دكان أبي عوف، وكان يجلس في الدكان عند والده، ومرآه يسر الناظر إلي، أعدى أنه على خلق ودين.
1: إنها ابن أبي عوف من زوجته الثانية الرومية، وتعلمون جميعا ما يتمتع به الروم من بياض البشرة وجمال الخلقة.
2: لعلك يا أبا سعيد تفكر بالزواج من رومية وتفعلها كما فعلها أبو عوف.
1: يا رجل، كيف أفعلها وأنا قد تجاوزت 70 من عمري وزوجت أحفادي؟ وعلى ذكر الزواج، هل علمتم أن أبا عوف يخطب لابنه عوف ليزوجه؟
2: عوف يستحق أن يتزوج من أجمل النساء لحسن خلقه وخلقه وأدبه أيضا.
1: ولكني سمعت أن أمه خطبت له إحدى البنات من قبيلة أخرى، ولما ذكرت له بعض الأوصاف المباح ذكرها للخاطب، أبلغ والدته أن فتاته التي يريدها ليست بهذه الصفات، وأنه سيتزوج من بنات المدينة قريبا.
2: وفقه الله ورعاه، وندعو له أن يوفق بزوجة صالحة إن شاء الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت سلام ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
4: تقبل الله منكم ومن جميع المسلمين يا شيخ عبد الرحيم. أرجو أن تمهل يا شيخ من في المسجد قليلا لنبلغهم بأمر سعيد إن شاء الله.
3: حسنا يا أبا عوف. توقفوا، توقفوا قليلا أيها الناس، أخوكم أبو عوف يريد أن يخبركم بأمر يقول أنه سعيد إن شاء الله.
4: إخواني، أيها الجمع الطيب، لم أجد مكانا أطيب من المسجد، ولا زمانا أطيب من هذا الوقت الذي جمعنا هنا بعد صلاة العصر، لأبلغكم بوليمة سأقيمها غدا إن شاء الله في بستان داري لعرس ابن عوف، فعلى الرحب والسعة غدا بعد صلاة الظهر، وبارك الله فيكم جميعا.
5: مبارك
6: يا أبا عوف،
4: بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.
3: قد بلغت يا أبا عوف، وجزاك الله خيرا، وجعله عرسا مباركا إن شاء الله.
2: يا لها من وليمة طيبة وكبيرة يا أبا سعيد.
1: إنها حقا وليمة كبيرة لم يتخلف عنها أحد في المدينة. ولكن يا أبا نعيم، هل سمعت ابنه من سيتزوج؟ إنها ابنة أبي علقمة، ذلك البستاني المسن، والذي كان يعمل في بستان أبي عوف وتوفي قبل سنة. أعرفته؟
2: عوف يتزوج من ابنة أبي علقمة؟ لقد عرف كيف يختار عروسه، فهي كما كنت أسمع فتاة جميلة، بارك الله له فيها وبارك فيها له، ورزقهما الذرية الصالحة بعون الله.

عوف يا بني، ها قد اقترب موعد وضع زوجتك وستلد بين عشية وضحاها، فأرى أن آتي وأمك إلى دارك لنكون إلى جانب زوجتك عند ولادتها لتساعدها وتشعر

وتعالى ولدا ذكرا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا أبيض البشرة وزوجتي كذلك، وابني أسود البشرة، كيف حدث هذا؟ على أي حال الحمد لله، لقد جاء موعد الصلاة وسأتوجه إلى المسجد الآن.

0: حمدا لله على سلامة زوجتك، وبارك الله لك في والدك يا عوف يا بني. مالك؟ مالك لا أرى السرور على وجهك؟
1: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم.
0: يا بني، إنني أعرف سبب حزنك، فقد حدثني أبوك عند قدومه للمسجد قبلك بأمر لون بشرة ولدك. فيا عوف، يا ولدي، إن العرق نزاع، فلا تنكر ولدك وتجحده، وإياك ألا تنظر إليه، فإن من فعل ذلك احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق. فلربما كان في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا اللون. وتذكر يا ولدي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل يخبره بسواد بشرة ابنه وهو وزوجته ذوى لون أبيض، فاسمع ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال هل من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال الرجل لعله نزعة عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا نزعه. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور التي أمر الله عز وجل بها أداء الأمانات، قال عز ذكره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فصفة أداء الأمانة من صفات الكمل من الناس وأهل المروءات، والأمانة ليست فقط مرتبطة بحفظ المال وعدم خيانته وأخذه بلا حق، بل الأمانة تشمل حفظ المال، الأمانة تشمل حفظ الحديث، الأمانة تشمل حفظ الأسرار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. سمى ما تسمعه في مجالس الناس من الأمانات التي ينبغي أن تحرص على عدم نشرها وذكرها بين الناس، بل الشريعة الإسلامية تريد من المؤمن أن يكون نبه فطن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. الله أكبر. يعني أنت أيها المستمع يفترض ما تنتظر أن يقول لك صاحبك: ترى يا فلان، ترى هذا الموضوع خاص، لا تبلغ في أحد، ترى هذه أمانة. مجرد التفاته علامة، يفترض أن تقرأ هذه العلامة على أن الخبر والحديث الذي يحدثك به من الأمانات، ولذلك يلتفت، ما يريد أحد أن يستمع إلى كلامه. فالأمانة حفظ المال، الأمانة حفظ الحديث، الأمانة حفظ الأسرار. ولذلك أكرم الناس وأكثرهم أمانة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه خصال الخير كلها، ما من خلق يمدح عليه الناس إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس ثوبه، وما من صفة يعاب عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذه الصفة. انظر إلى شهادة عدو وخصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة. إذا كانت الشهادة أو الثناء من خصمك ومن عدوك الذي يتربص فيك، فحسبك بها من شهادة. هرقل يسأل أبو سفيان عن بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، قال: هل يغدر؟ يعني من عادته أن يخون؟ قال: لا. كلمة حق؟ قال: لا. قال: كذلك الرسل لا يغدرون. وأخبر أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفاف ويأمر بالأمانة. فقال هرقل: هذه صفة الأنبياء، شهادة خصوم النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد جعل أهل الإيمان يشهدون له صلى الله عليه وسلم بالأمانة، وجعل من الكفار من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة قديما وحديثا، إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة. كم من الكتب ألفت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أهل الإيمان، بل والله حتى من أهل الكفر، حتى من يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهم ليسوا على دينه، ألفوا كتب في الثناء والمديح للنبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه خان ولا غدر، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، بل قبل البعثة صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين. لما اختلف بطون قريش، لما أرادوا بنوا أعادوا بناء الكعبة، لما جاءوا عند الحجر الأسود اختلفوا، كل بطن من بطون قريش يريد أن ينال شرف أن يأخذ الحجر الأسود ويضعه في مكانه، اختلفوا. فلما اختلفوا قالوا فيما بينهم: يحكم بيننا من يدخل من هذا الفج. فقدر الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ قالوا: أتاكم الأمين. هذا قبل البعثة، قبل أن يكون نبي. قالوا: أتاكم الأمين صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم وأمانته صلى الله عليه وسلم. أشار إليهم أن يوضع الحجر الأسود في بساط،
وكل بطن من بطون قريش يكون له مندوب رجل من رجاله يحملون هذا الحصير أو هذا البساط، فكلهم يشتركون في حمل الحجر الأسود. وإكراما لأمانته طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الحجر الأسود ويضعه في مكانه، ردا على أمانته صلى الله عليه وسلم ومجازاة له. خديجة رضي الله عنها قبل البعثة، قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، اتجر النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر في مالها، وسمعت خديجة رضي الله عنها من ميسرة عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشيء المذهل الذي جعلها تطلب الزواج منه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارته لأمانته. والأمانة نادرة قديما وحديثا، يندر أن تلقى رجل أمين، أمين في المال وأمين في الحديث وأمين في الأسرار. وزع النبي صلى الله عليه وسلم مالا على بعض الناس يتألفهم للإسلام صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل ممن لم يرضى بعطية النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فجاء غائر العينين محلوق الرأس عريض الجبهة، فقال اتق الله يا محمد. شوفوا الكلمة القاسية، اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، يعني إذا أنا عصيته أنت أنت أنت أنت تبي تطيعه. قال فمن يطع الله إن عصيته ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين، الأمين قبل أن يكون نبي والأمين بعد أن يكون نبي. فاحرص أيها العبد، احرصي أيتها المسلمة على أن نتخلق بخلق الأمانة، أمانة المال، أمانة المطعم، أمانة الحديث، لا تكن خائنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لا تكن خائنا، كن أمينا، يأتمنك الناس على أسرارهم وأموالهم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: عشقتك غرا ثم شابت ذوائبي، وما زلت أصبو للمزيد من الحب، وما زلت أكوى بالحنين إليكم، وما زال يشكوني المسير إلى الصحب. فقد مل مني السير والدرب ملني، كما كلت الأقدام مشيا على الدرب. تقولين لي لا سكر الله خافقا وفيا سخيا مفعم الود للصب. نسيت ولم أنس الصبابة والهوى وذكرى وصال آسر الروح واللب. نسيت ولم أنس اشتياقي إليكم وحرقة أحشائي وذودي عن الشرب. وقلبي إذا ما اجتاحه البعد والنوى وصار على أعتاب هول من الغيب، أنادي بأعلى الصوت ضاقت جوانحي بقلب براه الشوق من غير ما ذنبي. وما ذنبه إلا الثبات لحبكم برغم التنائي، وهو داع إلى الخطب. صمود عنيد يقهر الليل والكرى، وفي يجافي اللوم صبرا على الكرب. ستذكره الدنيا خلودا بحبه ورمزا لدى العشاق في صورة القلب. ويبقى على عهد المحبة نابضا يردد أصبو للمزيد من الحب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو معنى الجهاد وما هو دوره في حياة الإنسان، لا سيما أن ذروة هذا الدين هو الجهاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نحن لازلنا في المحطة الرابعة. الإنسان محطته الأولى أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه، والمحطة الثانية أهله وأولاده، والثالثة من حوله، الرابعة علاقته بما يجري في الأرض. كيف يفهم هذه الأحداث؟ قد تفهم فهما شركيا، وقد تفهم فهما توحيديا. الفهم التوحيدي مريح للنفس وواقعي، والفهم الشركي متعب ومقلق، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الطريق المسدود، يؤدي إلى اليأس. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نحن لازلنا في المحطة الرابعة، محطة الشأن العام، كيف أفهم ما يجري. فالحقيقة كأن الجهاد حجر الزاوية في الدين، لكن فهم الناس للجهاد ليس كما ينبغي. الحقيقة الجهاد أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما، أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، بل إن الجهاد أعلى مرتبة في الإسلام، ولكن العوام يفهمونه فهما آخر. إذا ذكر الجهاد ما فهموه إلا جهادا قتاليا، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد. هناك جهاد النفس والهوى، وهناك الجهاد الدعوي، وهناك الجهاد البنائي، وهناك الجهاد القتالي. فلا بد من أن نوضح معاني هذه الأنواع، لأنه الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى، لأنها كالتعليم الأساسي، لا يبنى شيء متقدم على لا شيء. فأولا جهاد النفس والهوى. أستاذ جميل، المهزوم أمام نفسه، أمام شهوته، أمام مصلحته، لا يمكن أن يقاتل نملة. الإنسان حينما يهزم، والغرب حينما يسعى لكي نهزم من الداخل، لكي نريد ما يريدون، لكي ننغمس في الشهوات المحرمة، الغرب حينما يخطط لنا ذلك يكون قد ألغى هذه الفضيلة أو هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام. فلا بد من جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. إذن الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، وكأنه يشبه التعليم الأساسي. فالذي لم ينجح مع نفسه في الجهاد لا يستطيع أن يفعل شيئا. والدليل على هذا الجهاد الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الجهاد الأكبر أن أحمل نفسي على طاعة الله، أن أمنعها أن تعصي الله، أن أحملها على الاتصال بالله، أن أحملها على أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله، أن أضبطها وفق منهج الله، أن يراني الله عز وجل عند الحلال والحرام، أن يراني حيث أمرني، أن يفتقدني حيث نهاني، أن أكون ملتزما، أن أكون طائعا. هذا جهاد النفس والهوى. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. إن جاهدت نفسك وهواك كشف الله لك طرفا من كمالاته، عندئذ تكون أسعد الناس. فلا بد من جهاد النفس والهوى، لا بد من حمل النفس على طاعة الله، لا بد من حملها على البذل والعطاء والتضحية والفداء، لا بد من دفعها إلى الأعمال الصالحة البطولية. هذا جهاد النفس والهوى هو الأساسي في الجهاد. وهذا الجهاد لا أحد يمنعه ولا أحد يحاسبك عليه، فيما بينك وبين نفسك، حينما تؤدي الصلوات بإتقان، حينما تبذل من مالك للفقراء والمساكين، حينما تربي أولادك، حينما تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، فأنت في جهاد. وهذا الجهاد الأساسي الذي أراد الله أن نبدأ به. فإذا بدأنا به انتقلنا إلى جهاد آخر هو الجهاد الدعوي. وأيضا هذا الجهاد من ضروريات الأمة. خيركم بشكل مطلق من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الجهاد الدعوي سماه الله في قرآنه الكريم جهادا كبيرا. فقال تعالى وجاهدهم به
1: جهادا كبيرا،
2: أي بالقرآن جهادا كبيرا. فنحن ينبغي أن نبدأ بجهاد النفس والهوى، أن نضبط أمورنا، أن نكون مؤهلين لتلقي نوع آخر من الجهاد. فجهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، والجهاد الدعوي كالتعليم الثانوي. فنحن ندعو إلى الله وبلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وكما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا، لأن الجهاد القتالي من أجل الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك الجهاد الدعوي فشيء رائع جدا. إذا سمح لك أن تنقل هذا الدين للآخرين، أن تبين تعاليمه، أن تبين عقائده، أن تبين فضائله، أن تبين خصائصه، هذا جهاد كبير. وهو في أعلى عليين، والآية الكريمة تؤكد ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا انتهينا من الجهاد الدعوي، هناك جهاد خطير جدا، الجهاد البنائي. أمي لا بد من أن تستعد للطرف الآخر، لا بد من أن تستعد عسكريا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا وإنسانيا. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم، لأن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بشرطين، كل شرط منهما شرط لازم غير كاف. الأول الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي يحمل على طاعة الله. وثانيا الإعداد، أعدوا لهم. لكن فضل الله عز وجل أنه ما كلفنا أن نعد الإعداد المكافئ لأعدائنا الأقوياء، لا لا، كلفنا أن نعد الإعداد المتاح وعلى الله الباقي. هذا رحمة بنا.
1: ما استطعتم
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، في وقت السيف قوة والفرس قوة، في وقت المنجنيق قوة، في وقت المدرعة قوة، في وقت الطائرة قوة، في وقت الأقمار الصناعية قوة، في وقت الإعلام قوة، في وقت يعني التوجيه المعنوي قوة. فالقوة مطلقة، جاء المطلق على إطلاقه. لكن ليفهم الصحابة ما القوة قال ومن رباط الخيل، هذا عند علماء البلاغة عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والملمح الدقيق يجب أن يكون عدوكم عدوا لله. يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، لا أن يكون العدو مؤمنا. أي مشكلة كبيرة.
1: صحيح.
2: ملمح دقيق في هذه الآية. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقد لا تحتاجون إلى استخدام السلاح. السلاح أحد أكبر وظائفه قوة رادعة. الآن الدول النووية مرهوبة الجانب، وقد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقاً، لكنه ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا تجاوزنا الإعداد، الآن الإعداد إعداد التعليم إعداد، الاقتصاد إعداد، الصحة إعداد، الآن النصر يحتاج إلى مقومات كثيرة جداً. شعب صحيح، شعب مثقف، شعب علاقاته الاجتماعية رائعة، فالإعداد واسع شامل. كل مسلم إذا أدار وقته فهو مجاهد، يعني حينما تسهم في بناء الأمة اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، عسكرياً، فأنت في جهاد. هذا أوسع معنى من معاني الجهاد، الجهاد البنائي. فإذا نجح الإنسان في الجهاد النفسي، ونجح في الجهاد الدعوي، ونجح في الجهاد البنائي، ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. أما هذا القفزة الطائشة من لا شيء إلى جهاد قتالي لا ينجح. الجهاد القتالي كالدكتوراه يحتاج إلى تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي. ثلاث أنواع من التعليم تفضي للدكتوراه. فالجهاد القتالي يعني إنسان سيقدم نفسه في سبيل الله. لذلك الإنسان حينما يسلك المراحل الثلاثة في الأعم الأغلب ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. لكن الحقيقة الدقيقة أن الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدى.
1: نعم، الحق واحد.
2: الحق يشبه خط مستقيم بين نقطتين.
1: نعم.
2: وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد.
1: نعم.
2: لو رسمت واحد ثاني يأتي فوقه تماما. الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون. الآن والحرب بين حق وباطل لا تطول.
1: نعم.
2: لأن الله مع الحق. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والحرب بين باطلين لا تنتهي. يعني قد تستمر قرون حرب بين باطلين، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، بس ما في حسم.
1: لا.
2: وأصعب شيء في الحرب عدم الحسم، يعني لا يموت فيها ولا يحيا.
1: صحيح.
2: لا في حرب ولا في سلم، هي حالة صعبة جدا تمر بها الأمة. لا حرب ولا سلم، في أخطار تهددنا وما في حرب
1: ولا يأتي نصر الله لأحد.
2: نعم نعم. فإذا نحن أمام الجهاد القتالي، هو الجهاد الذي يأتي تاجا على أنواع الجهاد الثلاثة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سر تضحية المرأة المسلمة. انطلق بعير أم سلمة نحو يثرب، ولما وصلت مكانا خارج الحرم اسمه التنعيم رآها شهم اسمه عثمان بن طلحة، فعرفها وسألها مستغربا: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي. تلفت فلم ير معها أحدا، فزاد استغرابه وقال: أوما معك أحد؟ فقالت: لا والله إلا الله وابني هذا. شعر بغصة ومسؤولية تمليها رجولته فقال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير وانطلق يهوي بها نحو يثرب. ترى ما سر تضحيات أم سلمة وتحديها للقمع؟ إنه الدين المقنع، لا الوثنية ولا حتى الديانات السماوية بعد أن حرفت، التي تحكم على المرأة إذا حاضت بالنجاسة فهي تنجس كل شيء تلمسه أو تجلس عليه من أثاث أو أدوات، وتحكم أن كل من لمس أو جلس على شيء لمست يصبح نجسا، وعليه أن يستحم ويغسل ثيابه، وإذا أصابت الرجل قطرة دم منها ينجس لمدة أسبوع، أما إذا انتهت فترة حيضها فإنها تبقى نجسة مدة أسبوع آخر، أي نصف كل شهر، أي نصف أجمل أيام عمرها. وهذا هو سر انفلاتها، لا لأنها شريرة، بل لأنه لا طاقة لها بتعاليم كتابها المحرف. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على زوجته الحائض أن تشرب قبله ثم يشرب بعدها ويشعرها بحبه، فيبحث عن موضع شربها فيشرب منه، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي تسرح شعره. ولما أصابته صلى الله عليه وسلم قطرة دم منها لم يغسل ثوبه بل غسل القطرة فقط. أما الصحابية فتشعر بإسلام يحترم عقلها وآدميتها ويدفعها لمنافسة الرجل ومسابقته نحو أبواب الجنة. هذا هو سر تضحيات سمية وخديجة وأم سلمة، أم سلمة التي يأخذها عثمان بن طلحة هي وابنها بأسلوب راق تقول عنه: كان عثمان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم أبعد عني، حتى إذا نزلت أخذ بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ثم أبعد عني وقال: اركبي. فلما وصل إلى قرية قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. تقول أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبا سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة الذي عاد إلى مكة فأسلم فيما بعد، عاد ليجد مكة موحشة تكاد تبكي
2: في ظلال السيرة. في ظلال السيرة
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا أبو محمد، قلبي بتقطع على هدى. خلص العزاء وهي لحتى الآن ما أكلت شيء ولا بتحكي. شوفها شوفها يا أبو محمد.
1: أي هو اللي صار قليل؟ حاضر، هنا رايح أشوفها.

0: تفضل.
1: يزيد فضلك يابا.
0: ايش فارس جاي ياخذني على البيت؟ احكي لي انه عايش ما ماتش، راح اصدق. انت بس احكي لي.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. هدي يابا هدي. يا هدى انت بنت مؤمنة بالله، هدي شوية.
0: ونعم بالله.
1: كل اشي قصة ونصيب يابا.
0: قضاء وقدر. فارس فارس فارس
2: ادعيله ادعيله يما ادعيله ادعيله قطعة قلبي ادعيله يا حبيبتي ادعيله بالرحمة.
0: فارس
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا اصطفى يا أخت، ادعيله ادعيله بالرحمة. الله يرحمك يا فارس، الله يرحمك.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أبو. راح بكري، راح بكري فارس يا فارس راح. مين بده صحيني يا فارس؟ راح الغالي يا فارس، راح يا فارس، راح اللي كنت أرفع راسي فيه بين الناس. الله يرحمك يا فارس يا أبو. مين بده صحيني يا فارس؟ مين بده يهتم في علاجي يا فارس؟ مين بده يشوف طلباتي؟ مين بده يوصيني على صحتي يا فارس؟
1: مش مصدق انه فارس يا ابو فارس. خلص ما راح يشوف. فارس ما مات، فارس عايش لسه بقلبي يا ابو فارس.
0: يا حسرة علينا يا فارس. خلاص يا فارس، بعد اليوم مش حتشوفيه، بعد اليوم مش حتسمعي صوته يا فارس. يا حرقة القلب. بعد اليوم يا فارس ما حدش حيرن عليك يقول لك ايش لازمك للدار. بعد اليوم ما حدش حيرن علي يقول لي يابا في ايش نفسك اجيب لك.
1: يا رب ترحمه يا رب.
0: الله يرحمك
1: يا رب. ترحمه وتجعل قبره روضة من رياض الجنة. يا رب تحرق قلوب الصهاينة والعملة. يا رب
0: حسبي الله ونعم.

0: اوف يا الله زهيت يا محمد، انا زهيت يعني. اختك بتضلها اعدالي هنا والناس يجي يروح وانا اللي اقعد اضيف، والله تعبت.
1: وداد مش ناقصك، هم الدنيا كله فوق راسي.
0: سلامة راسك يا محمد. هو انا ايش حكيت؟ انا بسأل بس.
1: سكر عاد صوتك بديش اسمعه.

0: يا ماما يا هدى يا حبيبة أمك، إلك شهرين على هذا الحال، بنفعش يا ماما، لازم تاكلي على القليلة مشان بنتك.
1: ماليش نفس لإشي.
0: وصفية بنتك شو ذنبها يا ماما؟
2: ذنبها أنه أبوها فلسطيني مقاوم، كان نفسي تفتح عيونها على أبوها تشوفه وتسمعه يلعبها ويشيلها بين إيديه، هاي ذنبها يا ماما، هاي ذنبها.
0: ادعيله ادعيله بالرحمة، عمرها ما الدموع بترجع الغايب. معي معي قطعتي لي قلبي، معي يا ماما.
2: لحد الآن مش مصدقة، مش مصدقة، مش هشوفه بعد هيك، مش هسمع صوته. خلص راح راح يا ماما، فارس راح.
0: ربنا راح يجمعكم يا حبيبتي، خلص ربنا راح يجمعكم مع بعض بالجنة إن شاء الله.
2: يا رب يا رب.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. انت بإيش وإحنا بإيش؟ يم فارس يم فارس، هو وقته هذا الكلام؟ هو وقته هذا الحكي؟
1: يا أبو فارس كل شهر وبتخلص عدتها، وافرض كلامي صار جد.
0: اسمع يا أم فارس، هدى مش من هذا النوع، هدى عندها فارس بكل الدنيا. ابنك الله يرحمه راح، سيب المرة بحالها، ربنا يعينها على حالها. مش بكفة رملته هي لساتها صبية صغيرة، حرام عليك، اتقي الله بهالولية.
1: ما هو أنا علشان هي لسه صغيرة خايفة تاخد البنت منا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أم فارس ما تعمليش من الحبة قبة، قلبي مجروح يا أم فارس، قلبي مكسور. بكفي بكفي.
1: يعني هو أنا اللي مش مجروحة؟ هذا ابني، هذا ابني أنا، ابني الغالي.
0: الكلام هذا ببدر عليه، أنا جاي متوضى وصل العصر. سلام.
1: قوم قوم اتوضى، ربنا يتقبل.

0: استناني منيحة. قدر الله ما شاء فعل. انت كيف؟ طمنيني عليكي.
1: اخ الحمد لله اجيت اشوفك. انت عارف العزاء والتصعيد كل واحد فينا كان بفكر عمين يدور.
0: الفقد مش هين يا ألا، والله ما هو هين.
1: اخ بدك تحكي لي عن الفقد؟ لكل دقيقة بتخيله قدام اخويا، هذا اخويا الكبير وتاج راسي.
0: تصدقي يا ألا، كان حاسس انه بده يستشهد. عطول كان يوصيني ويحكي لي انه عليه دين مش عارفة شو صاير معاه. دايما كان يوصيني بأمك وفيكي فأهلك كلهم. والله اخ
1: اهدي اهدي حبيبتي اهدي. طريق الجهاد صعب، صعب كتير. كلنا حنموت في الآخر، ما حد حيضل مخلد. الحمد لله رفع راسنا شهيد، شهيد نالها. الحمد لله الحمد لله.
0: طريق الجهاد صح صعب، بس بينتهي بالفراق يا ألا. الحمد لله على كل إشي، الحمد لله.

0: أي والله زهقت يا محمد، إيش هذا؟ لو خدامة بالبيت كان إلها راتب.
1: والمطلوب يا ست وداد؟
0: يعني مش ملاحظ يا محمد، أنا وياك كل يوم نتخانق ومشاكل لآخر الليل بسبب أهلك وأختك.
1: آها، احكي من الأول إنك متقلة من أختي.
0: والله الصراحة راحة كتير متقلة كمان.
1: إيش رأيك إن أختي هتضلها قاعدة عنا لطول العمر؟
0: وأنا هذه الحياة مش قادرة أتحملها.
1: وداد، ليش بتلمحي؟ قصدك ممكن إني أطلع من الدار أجر أو أبني شقة؟ أنت عارفة الظروف وأجيت على هيك وضعي بسمحش، وهذا آخر كلام عندي.

0: هدى يابا انت اسمحي لي اقعد معاك شويه.
1: تفضل يا بابا تفضل.
0: الله يزيد فضلك يابا. اليوم يابا وانا بالسوق وقفت عند بياع كنت اشتري من عنده زمان، كنت اشتري حاجات كتير قبل ما تتجوزي، وقلت وردتي دبلت وصار لازم تتغزى. خذ يابا هاي الفراوله انت بتحبيها.
1: سلم ايديك يا بابا سلم ايديك.
2: احلى فراوله الله يخلي لي اياكي يا احلى هدى.
0: مالك يا هدى؟ في ايش سرحانه يابا؟
1: لا لا لا لا ولا شيء، بس انا والفراوله استنقصت شويك.
0: انت كويسه يا هدى؟ مالك يابا؟ اذا كنت تعبانه باخدك على المستشفى.
1: لا لا لا لا كويسه، بس بدي اقوم اصلي بابا.
0: ماشي يابا قومي، انا سبقتك صليت بالجامع، هاتي لي صفيه عشان العبها.
1: هي الجازه بدها تلعب مع سيدو.
0: دخيله هزاكي محلاه، دخيله هزغنون. الله الله محلاها. بسم الله بسم الله ما شاء الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

المقابر سنغير فوق معاقل الكلمات، نقتحم المعابر وهناك نأسر كل صيحات التراجع والتآمر. كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: Big.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لك.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وما زلنا في وافى ربيع نستعرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نقف على ما تدعو إليه الضرورة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من غذائه وملبسه ومنكحه وما يلحق بذلك. أما عيشه في المأكل والمشرب فقد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التخمة وبعيدا عن ملء البطن، وإنما ظهرت بدعة الشبع بعد القرن الأول بعده صلى الله عليه وسلم، وكان شعاره: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. صلى الله عليك يا رسول الله، لا يعيب طعاما قط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا حتى قبض، كما رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء، وإنما كان خبزهم الشعير. رحمة الله عليك يا رسول الله، ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. انظروا، فتحوا الدنيا كلها وكان زادهم التمر والشعير. واليوم سيقت إلينا ألوان الأطعمة وما وجدنا أكثرهم شاكرين. وعن الحسن قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها 9 أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن تتأسى به أمته. انظر، انظر إلى الصبر على قضاء الله والرضا بما حباه الله، وقد يبيت طاويا لا يشكو الله سبحانه وتعالى ولا يشكو أقدار الله، ويرضى بما أنعم الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا 3: الطيب والنساء والطعام، وفي بعض الروايات والصلاة، فأصاب 2 ولم يصب 1، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. وعن النعمان بن بشير قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر. انظر، هذا كان طعام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الناس اليوم تغيرت موازينها وتغيرت ثقافتها، فمقامات الناس في من يحسن طعامه ويحسن شرابه ويحسن ثيابه ويحسن ملبسه وتحسن سيارته ومركبه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا الميزان هو ميزانه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الماء والتمر. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الأورق السمر حتى تقرحت أشداقنا يأكلون أوراق الشجر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لعروة: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وقال أنس: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميطة بعينه حتى لحق بالله. رواه البخاري. والرغيف المرقق هو الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة مثل أرغفتنا اليوم. وعن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النقي، أي الذي ينخل من الشعير أو القمح؟ قال: لا. فقلت: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكننا كنا ننفخه. وفي رواية: هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. وقالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد، الله أكبر، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني، وزنته كانت البركة فيه، فلما وزنته انتهى. وعن عائشة أيضا قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، الله أكبر، الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، الله أكبر. فأتى بهما رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر. قال: كلوا. وأخذ المدية، أي سكينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبر على هذا الجوع، وإن سنحت له دعوة أو رزق أو منيحة حلال فكان يستأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بها ويحمد الله عليها. وكان بمقدوره صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يأكل كل يوم من اللحم، أو يأمر أصحابه كعثمان من الأغنياء أن يأمره أن يقدم وليمة طيبة له في كل يوم، إلا أنه آثر صلى الله عليه وسلم أن يجوع كما يجوع أصحابه، وأن يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، فكل نعمة سيسأل عنها العبد إذا لم يؤدي شكرها. وأما إعفاؤه من هذا السؤال فهو أن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يعلم أن الفضل لله وحده في ذلك، إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل الخل، وكان يقول: نعم الأدم الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جوع فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه، ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. سبحان الله. فمن صبر على قضاء الله ورضي بما عند الله واستعان على هذه الدنيا وعلى لأوائها وعلى مرضها وفتنتها وآثر ما عند الله سبحانه وتعالى، فالآخرة خير من الأولى. عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. سبحان الله. وهنا القدوة الصالحة في الإمام وفي الرئيس، القدوة الصالحة أن يتقدم الناس لا أن يقول لهم اصبروا وهو يغرق في النعيم. إن كان أصحابه يربطون حجرا فقد كان يربط حجرين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال. يا سبحان الله، يا سبحان الله، بهذا فتح الدنيا. وقد استشكل في هذه المسألة كونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بدلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بماله كله وعمر بنصف ماله، وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان 1000 بعير، إلى غير ذلك. فكيف يمكن أن نجمع بين ذلك وبين جوعه صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الطبري فيما حكاه في فتح الباري: لأن ذلك منه كان في حالة دون حالة، إلا لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار، وتارة لكراهية الشبع وكثرة الأكل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا، كما أخرج الإمام الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الحامدين، واجعلنا من الراضين المرضيين، نحن وكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، ونحن

نتحدث في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذييل، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. كانت عادة الجاهلية من أجل أن يتباهى على الآخرين يطيل ثوبه، فجاء الإسلام ودعا الإنسان أن يقصر ثوبه. تقصير الثوب ليس هدفا بحد ذاته، هو وسيلة لمنع الكبر. فأيوب السختياني وهو من الأولياء العباد كان في ثوبه بعض التذييل، يعني فيه معطول، فقيل له في ذلك أنه أنت هيك ترتكب المنهي، فقال: الشهرة اليوم في التشمير. يعني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشهرة في التذييل، هلأ اليوم اللي بده يشوف حاله هو اللي بيقصر الثوب، لذلك أنا أطلت ثوبي. فهي العبرة لا بطول الثوب ولا بقصره، ما هو، لكن العبرة بما في القلب، هل في كبر أو في تواضع. إذا بالقلب في تواضع، لو لبست أحسن ثياب الدنيا فلا عليك، وإذا بالقلب في كبر، لو لبست أبسط ثياب الدنيا فالإثم واقع. من أجل هذا سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إن ثوبي يجر على الأرض إلا أن أتعاهده. قال له: أنا في عندي ثوب مرات بيمشي هيك ورائي على الأرض إلا إذا تفطنت ورفعته. فقال: يا أبا بكر، إنك لست منهم، أنت مو من المتكبرين الذين يجرون أثوابهم من الكبر. وقال صالح ابن أبي الأخضر: قلت لأيوب السختياني: أوصني. قال: أقل الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل فاعله. تذكرون حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. قال: وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك ما استطاع أحدنا أيها الإخوة أن يضبط لسانه فليفعل. وكان أيوب السختياني يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الأولياء إن عندهم صلة مع الله كبيرة، بس عندهم مادة عقلية كمان كبيرة. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني أنت بدك ابنك يصير طبيب، هيك حابب، وإنه الطب منيح، وأنا طبيب كمان بفتح له مجال منيح، وموجودة عيادتي، وموجودة معارفي، وموجودة مرضاي، وشغلة نظيفة ومرتبة، هيك حابب أنت. بس هذا ابنك مو عقله بالطب ولا عقله بالدراسة. إذا بدك تضلك تتصارع أنت وياه وصير طبيب، وبدي اياك تصير طبيب، وانا شايف لك لقدام شو بصير معك، اذا بدك تضل هلا انت انصحه وكرر النصيحه له. اذا استجاب منيح، بس اذا رايت ما بيستجيب فارد ما يكون. خير شو بدك يا ابي؟ يعني انت شو بدك؟ والله انا بحب التجاره. ماشي الحال، ساعده، وصله بتجار صالحين، بتجار خبراء، بتجار لهم مكانه اخلاقيه، ادفعه في الاتجاه الذي يريد. المهم أن يكون ابنك صالحا ناجحا، سواء كان طبيب أو سواء كان تاجر أو سواء مهندس أو محامي أو خريج جامعة أو خريج حرفة، المهم يكون ناجح. فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أما إذا بدك تضلك أنت تتصارع أنت وياه، ستخسر الولد وستخسر الطب كمان معه. هذا نوع من يعني نوع من أنواع الحكمة، ما دام الأمر يعني في المباحات ليس في المحرمات، الأمر في المباحات خلاص بيمشي الحال، إذا مو الاتجاه الذي أنا أريد الاتجاه الذي أنت تريد. وكان أيوب السختياني يقول: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم.
لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا، ما بيصير لك مكانة عالية حتى تكون فيك خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، ما عندك طمع إنه هذا شو عنده وهذا شو معه، هذا ليش اشترى سيارة وأنا ما اشتريت، وهذا ليش بيته أحسن من بيتي، هذا ليش معاشه أكثر من معاشي، هذا ليش عم يعطوه أكثر ما عم يعطوني. عفوا، إذا يعني كانت النفس هكذا تلتفت إلى غيرها، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو اختبار بالأخير، يلي معه كثير اختبار ويلي معه قليل اختبار. ورزق ربك خير وأبقى، إذا رآك الناس ولا بد أنهم سيرونك تتشوف إلى ما عندهم، في الغالب ستسقط من عينهم، وأنت تكون رفيعا كلما استغنيت عن الآخرين وكلما ترفعت عما أعطاهم الله تعالى. والله عز وجل يا إخوان يا شباب يا رجال وزع المواهب بين العباد. هلأ مرات تشوف واحد ابنه يا أخي خريج جامعي، وابنه الثاني كمان تخرج من الجامعة، وبنته الله هي لها زوج كتير صالح. مرات في ناس إنه ليش هيك هذا وأنا أولادي مو هيك، هو اختبار. يعني ابنك الصالح اختبار، وابنك نسأل الله السلامة إذا ما مشى في درب الهداية كمان اختبار. لا تتطلع فيما أيدي الناس، فيما أعطى الله تعالى الناس. اسأل الله عز وجل من فضله واجتهد، الله بيعطيك ما لا يخطر لك على بال. بس في ناس سبحان الله نفسهم تتشوف إلى ما عند غيرهم، ولاحقا بيصير في عنده حسد، ولاحقا بيصير في حقد على الناس، ولاحقا بتصيبه أمراض نفسية وأمراض داخلية لا يبرأ منها، السبب هو آذى نفسه. فهذا لا يكون نبيلا. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. طبيعة الناس يا أخوان التعامل معهم ممكن أن يسيئوا لك، ممكن أن يقصروا معك، ممكن أن يتجاوزوا حدودهم معك. إذا بدك تضلك كل واحد أساء تسأله، كل واحد تجاوز ترد عليه، وكل واحد تكلم تجيبه، ما بتخلص ما بتخلص. في 7 مليار قاعدين على الكرة الأرضية، شو بدك تضلك كل واحد هات وخود هات وخود، بيجعك قلبك وبيجعك بيجعون قلبهم، ما بتخلص. هذا أمر لا ينتهي. أما أنت كن نبيلا وتجاوز، تجاوز عما يكون منهم. هلأ هذا الكلام للناس عامة، بس خاصة للأقربين. مرات زوجتك بتقصر معك، إذا بدك تضلك تسجلها كل ناقصة وكل سلبية، ما يعني تنتلى الورقة فورا من أول جمعة زمان. ونفس الشيء زوجتك، إذا بدك تسجل عليك كل سلبياتك تنتلى الورقة من أول أسبوع. لعلي أخبرتكم مرة، الله يرحمه الدكتور يحيى الهندي توفاه الله تعالى، دكتوراه بالاقتصاد من 60 سنة الرجل، وكان يعني صاحب معمل كبير وبغرفة التجارة أو الصناعة له منزلة. قال لي، قال لما تزوجت بعد أيام جاء أبي ليبارك لي، طبعا قديمة القصة. فلما دخل الأب قال له لابنه: يا أبي جيب لي ورقة وقلم رصاص ومحاي. هذا العريس استغرب، يعني العريس مطلع بجهازه كتير، بس قلم رصاص ومحاي. قال له: أبي ما عندي. قال له: طيب جيب، نزل جيب من البقالية. نزل أبوه عم بيقول له، نزل اشترى من البقالية وعاد. قال له: تفضل. قال له: عود اكتب. قال له: شو اكتب؟ قال له: يلي بتريد. فكتب شيئا. قال له: كتبت. قال له: محيهم. محاهم. قال له: اكتب مرة ثانية. كتب: محيهم. محاهم. اكتب مرة ثالثة. كتب: محيهم. محاهم. اكتب مرة رابعة. بعدين أبي قال له: الله يخليك، شو بدك مني يعني لسه اكتب امحي اكتب امحي. قال له: يا ابني، إذا بدك تسجل على زوجتك سلبياتها ونقائصها حتمتلئ الصحيفة من أول أسبوع سواد. يلي بده يتزوج بده ياخذ معه محاي. فأنتوا يا شباب، يلي بده يتزوج بده ياخذ معه محاي، محاي كبيرة كمان بيمحي. والبنات كمان يلي بدها تتزوج بدها تاخذ محاي. أما إذا بدك تسجل نواقص على الطرف الآخر هذا أمر لا ينتهي. ولا تكون نبيلا، يعني النبل يقتضي أن تتجاوز
عن الناس، خاصة الذين هم حولك، زوجتك، ابنك، أخوك، جارك، إذا أردت للود أن يستمر. أما هلأ إذا جارك قصر بحقك ماشي الحال، يعني طبيعة الإنسان مو دائما الإنسان يمشي بالكمال، يقصر، مشي، تجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا، يسلم لك ود جارك ولو هو أخطأ. والإنسان سبحان الله بطبيعته يعني عاقل وحساس، بفكر بعد فترة، بفكر أنه والله هذا جاري أنا قصرت في حقه وفعل ما فعل. ذكروا عن سيدنا الإمام أبو حنيفة كان له جار مسرف على نفسه. بقى أبو حنيفة كان يصلي على قيام الليل، يبدو بأنه بيته في له سطح فيصلي عليه، الجار تبعه كان يغني ويبدو عنده سهرات فيها شرب وشيء يعني لا يرضي الله عز وجل. فأبو حنيفة كل يوم هو عم بيصلي بس عم يسمع من عند جيرانه الأصوات، فمن جملة ما كان يغني هذا الشاب هو وسكران، كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ترى هدون قومي ضيعوني أنا ما عرفانين من أنا، وهو كان شربان مخمور وهيك يقول. بقى أبو حنيفة كل يوم يسمع هذا الغناء. يوم من الأيام ما سمع أبو حنيفة خير إن شاء الله، رد ثاني يوم ما سمع، فسأل إنه خير إن شاء الله، شبه جارنا يعني بالعادة بنسمع عنه. فدأ فقيل له أخذه الشرطة، أخذته الشرطة، ابنه عامل له شي فصل وأخذته الشرطة. بقى أبو حنيفة له مكانة وعالم ووجيه، فذهب أبو حنيفة إلى قائد الشرطة وشفع لجاره، قال له هذا جاري وبدي اياك هالمرة، شو عامل يعني، يبدو الأمر ممكن أن تدخل فيه الشفاعة. فقال له إذا سمحت أنا يعني أنا شفيع له. فقال له يا خلاص يا سيدنا، ما دمت أنت جئت وأنت عالم البلدة نحن نخرجه. فأخرجته الشرطة، جابوا عند أبو حنيفة. بقى هو استغرب مين اللي شفع له، جاره أبو حنيفة. أبو حنيفة هو ورايح على بيته هو وياه، قال هل ترانا أضعناك يا فتى، وهو بيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال من أثرها أو من ورائها تاب هذا الشاب. هلأ مرات جارك بيقصر بحقك، ما بدك كله تسجل عليه، لا ريب إذا في حق في تجاوزات ماشي طالب بحقك، بس إذا أمر ممكن أن يعفى عنه فتجاوز من أجل أن تبقى نبيلا وتبقى في مكانتك. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سبب سوق خير لعباده أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية عبر شاشة الميادين، وفيها نواكب آخر التطورات الميدانية والسياسية بدءا من إيران وصولا إلى قطاع غزة مرورا بلبنان والضفة المحتلة. يرافقنا في هذه المساحة من القدس المحتلة الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ فراس ياغي. نرحب بحضرتك سيد فراس. كما ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري من طهران إلى جانب مراسلينا الميدانيين. ونبدأ بأبرز التطورات في مخص الساحة الإيرانية، حيث وفي رسالة لمناسبة أسبوع الحكومة شدد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي على أن ارتكاب أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي ممنوع. السيد خامنئي أشاد بالحكومة وقال إنها حققت إنجازات جليلة رغم القيود والمؤامرات المختلفة للعدو الأمريكي الصهيوني وتكثيف العقوبات والحصار، وأشار إلى أن الحفاظ على الوحدة والتماسك الاجتماعي من القضايا الجوهرية التي يجب أن تكون دائما في صميم اهتمام الحكومة. كما أشار إلى أن نقاط الضعف لا تحتاج إلى سرد وتسليط الضوء عليها، بل تتطلب تخطيطا وعملا لحلها. رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليبوف قال أن رسالة قائد الثورة هي غاية كل مسؤول في البلاد، وشدد في تعليق على منصة إكس على ضرورة تجنب الازدواجية الزائفة بكل أشكالها، وأضاف أن أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي هو محرم على الجميع قوميا ودينيا. تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وأكدت أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ومنسقتان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسيادة الإقليمية. وقالت الحكومة في بيان أنها ستسلك المسارين الدبلوماسي والدفاعي معا بالتوازي مع التركيز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. للمزيد ينضم إلينا الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. نرحب بحضرتك مجتبى من جديد، ونسأل عن هذه التصريحات مخص رسالة المرشد السيد مجتبى خامنئي في يوم الحكومة والردود عليها والتركيز على ضرورة التكاتف الاجتماعي إذا صح التعبير، وبالتالي كيف من الممكن أن تفهم هذه الرسالة في سياق ما تخوضه إيران اليوم من حرب اقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع التقييم الإيراني هو أن في هذه المرحلة الولايات المتحدة تسعى من خلال الحرب الاقتصادية على إيران أولا تأجيج الوضع الداخلي ووصولا إلى يعني وجود احتجاجات، وبعد ذلك تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران. لذلك الآن وفي هذه المرحلة أي يعني شيء يمس بالوحدة أو التماسك الداخلي هو يساعد العدو، وبالتالي هو ممنوع، وهذا ما أكد عليه قائد الثورة السيد مجتبى خامنئي. هناك قضية هامة أنه السيد مجتبى خامنئي من خلال هذا البيان أولا هو لم يقل أنه لا توجد هناك خلافات، ولكن هو يريد منع وصول الخلافات إلى عداوة وإلى مشاكل حقيقية. نعم هناك خلافات في الداخل وبالتأكيد، وهذا يعني ظاهرة صحية وطبيعية في أي بلد، ولكن مع الظروف الحالية والعمل من قبل الولايات المتحدة من أجل يعني تأجيج الداخل والانهيار الداخلي، هناك رسالة واضحة أنه يجب يعني العمل على الوحدة والتماسك الداخلي. والرئيس بزشكيان قال أيضا أنه قدرة إيران اليوم هي بسبب الوحدة في الداخل الإيراني. هناك أيضا ردود كانت من قبل أكثر من مسؤول على هذا البيان الهام في هذه المرحلة. طبعا إضافة إلى موضوع التماسك والوحدة، كان هناك أيضا من خلال هذا البيان رسالة مهمة، وهي موضوع عدم التنازل أمام الولايات المتحدة. إذن هناك يجب أن يكون هناك وحدة في الداخل، وهناك أيضا عدم تنازل، بمعنى أن إيران تقول وتؤكد أنها من خلال الوحدة هي تستطيع أن تعبر هذه المرحلة الصعبة، وهناك يعني مخططات من قبل العدو الأمريكي، وبالتالي على الجميع أن ينتبه إلى هذه المخططات وأن يقف صفا واحدا أمام هذه التحديات.
0: طيب ابقى معنا مجتبى لو سمحت. نذهب إلى السيد فراس ياغي ونعود ترحيب حضرتك سيد فراس. اليوم هذه الرسالة إضافة إلى ما يتحدث عنه زميل مجتبى، رسالة في يوم الحكومة، دعوة وتكثيف من أجل حضور اجتماعي قوي وتكاتف اجتماعي قوي في إيران، ونوع من الالتفاف من قبل كامل المؤسسات الإيرانية حول رسالة السيد مجتبى، وبالتالي ربما نحن أمام أول استحقاق داخلي من هذا النوع فيما خص المرجعية. نحن نتحدث عن يوم الحكومة، يعني تخطينا المراحل السابقة من حيث الاستحقاقات الأخرى، استحقاقات داخلي جدا، وبالتالي اليوم كيف من الممكن ترجمة ذلك أو النظر إلى ذلك من خلال هذه الرسالة، فحواها ومضمونها والالتفاف من قبل المؤسسات الإيرانية حولها وتأييدها طبعا.
2: صباح الخير وتحياتي لك وللسيد مجتبى وللمشاهدات والمشاهدين. يعني أولا في رد الحكومة ورد الرئيس الإيراني بدل أوزكان حول هذا الموضوع، والذي تحدث عن الحكمة وتحدث عن المصلحة وتحدث عن العزة، وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاث قضايا مركزية تنطلق من خلالها الحكومة في داخل إيران في الرد على رسالة القائد مجتبى ورسالة المرشد للحكومة وللشعب الإيراني. وبالتالي الحكومة معنية بكيفية مواجهة الحصار الاقتصادي أو ما أسماه رئيس ترامب انزال اقتصادي أو انزال نورماندي أو النبذ الاقتصادي، في محاولة لخنق الجمهورية الإسلامية، خاصة أن هناك صعوبات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة في داخل إيران. وبالتالي معنية الحكومة في أن تحاول كل إمكانياتها وقدراتها في أن تقوم بعملية تساوي اجتماعي ومنع أي محاولات للعبث في الساحة الداخلية في داخل إيران من خلال الاقتصاد المقاوم. وأعتقد إيران يعني منذ عام 1979 وغاية اليوم وهي تتعرض إلى عقوبات اقتصادية. صحيح أن هذه العقوبات ستكون شديدة وكبيرة، ولكن الإيراني لديه طول نفس ولديه صبر استراتيجي، والشعب الإيراني يقف إلى جانب حكومته وإلى جانب مرشده وإلى جانب الثورة وقيادة الحرس الثوري. وبالتالي وحدة الوحدة في داخل إيران هي المقدمة للانتصار على كل المؤامرات، على كل ما يتم إحاكته من مخططات في سبيل إخضاع إيران وفقا للرؤية الأمريكية. لذلك تأتي رسالة القائد مجتبى المرشد الثورة في إيران للتأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربط ما بين المؤسسات، وفي محاولة ضبط هذه العلاقة والتأكيد على أهمية وضرورة أن يكون هناك تنسيق ما بين كافة المستويات في الداخل الإيراني. وهذه عكست يعني صورة إيجابية بشكل كبير على مستوى الداخل، وأيضا هذه كانت إشارة واضحة للخارج على طبيعة العلاقة التي تربط المرشد مع الحكومة وتربط المرشد مع بقية المؤسسات في الداخل الإيراني. لذلك نحن نتحدث عن واقع جديد، هذا الواقع الجديد في الداخل الإيراني يتطلب من الحكومة الانتباه للمخططات الأمريكية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في داخل إيران ومحاولة خلق الانقسام أو توسيع الانقسام أو العبث في مسألة إذا ما حدث خلافات في الرأي ما بين الحكومة وبين الحرس الثوري، ومحاولة هذا العدو الأمريكي لتوسيع دائرة الخلاف في الداخل الإيراني. لذلك أعتقد تأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب
0: ولو سريعا من هذا الباب.
2: نعم
0: سيد فراس، ولو سريعا من هذا الباب، مسألة عدم إبراز، نعم، مسألة الـ يعني محاولة الجانب الأمريكي تسليط الضوء على نوع من الخلافات. اليوم هذه الرسالة والالتفاف حولها ورد المؤسسات، الصورة التي تبرزها إيران من خلال يعني رد المؤسسات أو التفاف المؤسسات وتأييد المؤسسات الإيرانية لرسالة السيد مجتبى، كيف من الممكن تفسيرها أمريكيا؟
2: هذا يفسر ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب بأنه يعني نحن نخسر في الانتخابات النصفية القادمة نتيجة لما يحدث في الخليج. هذا يفسر أيضا حديث رئيس الأقلية في مجلس النواب تشومر الذي هاجم ترامب والذي تحدث عن 6 أشهر. هذه 6 أشهر أدت إلى كل الاضطرابات الاقتصادية على مستوى العالم، وأن الأمريكي يهزم أمام الإيراني في داخل في المعركة الحالية. وبالتالي هذه الرسالة تأكيد على صلابة وقوة إيران في مواجهة كل المخططات الأمريكية ومحاولات الإدارة الأمريكية للحديث عن عدم وجود توافق في الداخل الإيراني ما بين المؤسسات الإيرانية المختلفة، ومحاولة تعزيز ذلك وتضخيمه عبر وسائل الإعلام المتعددة. ولكن يثبت بشكل دائم بأن هناك وحدة كاملة في إيران على الرغم من خلافات الرأي كما تحدث الأخ مجتبى، ولكن هذه الخلافات لا تعني بأن هناك تناقض ما بين المؤسسات في الداخل الإيراني. هناك وجهات نظر، وفي النهاية هناك التزام بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني ومن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. وبالتالي هذه الرسالة هي رد واضح ومباشر على كل ما يحاك ضد إيران وعلى كل المحاولات الأمريكية التي تستخدم الفضاء الإعلامي في محاولة الحديث عن الانقسام في داخل إيران. يأتي السيد قائد الثورة ليقول للعالم وليقول للشعب الإيراني بأن وحدة إيران هي الوحيدة الكفيلة بإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد إيران.
0: وتحت مظلة أيضا قيادة الثورة. إذن هذا على المستوى السياسي إذا صح التعبير، لكن ميدانيا قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن العدو حاول تدمير قدرات إيران الصاروخية والمسيرة، لكن القوات المسلحة ردت بأقصى قوة وشدد على أن القوات المسلحة تتصدى بقوة وصمود للأعداء ولن تسمح لهم بتحقيق مخططاتهم. وفي موازاة ذلك قالت القوة البحرية لحرس الثورة في إيران إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز كذبة فاضحة تهدف إلى التلاعب بأسعار النفط والتغطية على إخفاقاتهم، لأن سيطرة قواتها على الممر المائي الاستراتيجي هي سيطرة حاسمة لا لبس فيها. مجتبى، فيما خص هذه التصريحات الإيرانية، في المقابل هناك تصريحات أمريكية مستمرة بأنه المضيق، أو بالأمس كان هناك نوع من التصريح من قبل الرئيس الأمريكي بأنه مضيق هرمز هو إحدى الولايات أو الأقاليم الأمريكية، وبالتالي ردود الإيرانية بهذا الشكل دائما التشديد على أنه المضيق تحت السيطرة الإيرانية وأنه لن يفتح إلا بوقف الاعتداءات الأمريكية. كيف من الممكن أن نفهم تشديد الجانب الإيراني في كل تصريح على لسان كل مسؤول فيما خص مضيق هرمز بهذا الشكل؟
1: نعم، يعني في الواقع إيران تؤكد أنها تسيطر على مضيق هرمز وهي تنفي الرواية الأمريكية. هنا قضية هامة أنه إيران تؤكد أن حتى لو حصل أي تفاهم إيراني عماني بشأن مضيق هرمز هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، وسيفتح المضيق بعد تنفيذ يعني الشروط الإيرانية وتنفيذ مذكرة إسلام أباد من قبل الولايات المتحدة. طبعا إيران في هذه المرحلة تؤكد على 5 بنود رئيسية. البند الأول وهو إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة على الجبهة اللبنانية. يوم أمس أيضا السيد عراقي تحدث عن الجبهة اللبنانية وأن إيران وقفت وستقف إلى جانب لبنان. وهناك أيضا موضوع البند الخامس الذي يشير إلى فتح مضيق هرمز وفق التركيبات الأمنية الإيرانية. هناك أيضا قضايا أخرى تتعلق برفع العقوبات، تجميد العقوبات النفطية ودفع التعويضات. الآن في هذه المرحلة إيران تقول أنه هناك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. التواجد الأمريكي في بعض الأحيان هذا لا يعني سيطرة، وإنما القرار بيد القوات المسلحة الإيرانية. هناك أيضا قضية هامة أنه من خلال الرسائل خاصة من القادة في القوات المسلحة الإيرانية يمكن أن نقول أنه إيران تريد توصل رسالة للولايات المتحدة أنه إذا أردتم يعني المفاوضات والمسار الدبلوماسي. فإيران أساسا لم تغلق باب الدبلوماسية، ولكن هي وضعت شروطا وتريد التزاما من الأطراف الأخرى. السابق كان السيناريو واضح، مفاوضات اتفاق وبعد ذلك عدم التزام من قبل الولايات المتحدة. في هذه المرحلة إيران تؤكد أنه يجب أولا أن تفي الولايات المتحدة بتعهداتها، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك التزام وبعد ذلك مفاوضات ثم اتفاق نووي ويعني رفع العقوبات. في هذه المرحلة التأكيد أيضا على الجهوزية هو أيضا فيه رسالة واضحة أنه إذا أردتم استئناف الحرب والمواجهة فإيران أيضا مستعدة لهذا السيناريو. هناك سيناريوهات كثيرة، إما استئناف الحرب وإيران تؤكد على الجهودية للرد، أو موضوع فتح مضيق هرمز وهناك تأكيد إيراني أنه سيتم ذلك بعد تنفيذ مذكرة التفاهم، وهناك قضية الحرب الاقتصادية. وفي هذا السياق أيضا هناك تأكيد إيراني أنه إيران جاهزة لذلك، بل إيران صعدت وقالت أنه ستعمل على فك الحصار البحري الأمريكي وستكون هناك خطوات تصعيدية من قبل إيران وستستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة. إذن هناك يعني خارطة طريق إيرانية في مواجهة كل السيناريوهات الأمريكية، وإيران تؤكد أنها جاهزة لكل هذه السيناريوهات.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية. إذن إيران جاهزة لكل السيناريوهات سيد فراس بحسب كامل التصريحات الإيرانية وبكامل المستويات، يعني هي حتى على الصعيد الاقتصادي تقول بأنه جاهزة لكل السيناريوهات، على الصعيد العسكري وعلى صعيد الضغوطات السياسية. لكن مرحلة عض الأصابع إلى أي مدى من الممكن أن تطول، وماذا عن عامل الزمن في مخص هذا الموضوع؟ لأن نحن أمام استحقاقات أمريكية أساسية تتعلق بالاقتصاد وتتعلق بالسياسة أيضا أو بالانتخابات، وبالتالي مرحلة عض الأصابع إلى أي مدى أو ما العامل الذي من الممكن أن يحسمها؟
2: يعني دعيني أتحدث بشكل مختصر في مسألة عض الأصابع. الإيراني يعني لديه نفس طويل، وهو صاحب دبلوماسية حياكة السجاد، وبالتالي الصبر الإيراني يعني لا حدود. نعم، حياكة السجاد، ولا صبر الإيراني لا حدود له، هذا معروف على مستوى العالم ومعروف على مستوى التاريخ في الحضارة الإيرانية. وبالتالي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب هي أضغاث أحلامهم، يحاولون عبر الإعلام تضخيم مسألة كيفية إخراج النفط من مضيق هرمز عبر الممر الأوسط، ويحاولون الحديث بأنهم يخرجون يوميا 15 مليون برميل، والإسرائيلي يقول لا، بين 9 و10 مليون برميل، في حين منظمة الملاحة الدولية البحرية تتحدث عن خروج 4 أو 5 ناقلات بالاتفاق مع الحرس الثوري الإيراني. لذلك هم يحاولون فقط قبل الإعلام تضخيم المسائل من أجل محاولة تهدئة الوضع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأزمة التي يعاني منها الرئيس ترامب أكبر من الأزمة الإيرانية. صحيح الشعب الإيراني تعرض إلى ضربات قاتلة وهناك العديد آلاف الشهداء، ونتحدث عن الاقتصاد وكيفية حصار الاقتصاد الأمريكي، ولكن أيضا أمريكا تعاني. أمريكا لديها عجز في مسألة الذخائر والأسلحة، أمريكا لديها عجز حتى مالي، يعني ذهبوا إلى رواتب البحرية الأمريكية والمارينز من أجل استخدامها في الميزانية الخاصة بالبحرية الأمريكية. هناك مشكلة التضخم في داخل الولايات المتحدة، هناك عدم شعبية لهذه الحرب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الانتخابات النصفية القادمة خلال شهرين ونصف تقريبا في نوفمبر القادم، وبالتالي الاستحقاقات الموجودة لدى الأمريكي هي استحقاقات قريبة جدا، في حين الإيراني هو يعيش في دولته وبالتالي يريد أن يرد رد استراتيجي ويحقق نصر استراتيجي وليس نصرا محدودا على الولايات المتحدة الأمريكية. النصر الاستراتيجي يتمثل في مضيق هرمز وكيفية التعامل مع مضيق هرمز مستقبلا، في مسألة رفع العقوبات العقوبات عن إيران في مسألة وقف أي إمكانية لحدوث حرب أو اعتداء على إيران مستقبليا، وبالتالي إيران تبحث عن الردع الاستراتيجي. طيب. ولا تبحث عن حلول آنية.
0: نعم، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، البعض يرى والكثير من المراقبين يرون بأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أمام فشل استراتيجي، ليس على مستوى المنطقة فقط إنما على مستوى يعني دورها وموقعها في العالم، وبالتالي لذلك هي من الممكن أن تذهب في مرحلة عض الأصابع بعيدا جدا، حتى من الممكن أن يكون هناك تعويل على نتائج الانتخابات النصفية المقبلة لكي تطول الأزمة إلى ما بعد هذه الانتخابات، في حال أدت هذه الانتخابات إلى نتيجة إيجابية بالنسبة للرئيس الحالي دونالد ترامب، وبالتالي كيف من الممكن النظر إلى هذا الجانب من الموضوع؟
2: يعني أولا هناك توقعات ضمن المحللين بأن هذه الأزمة سوف تمتد حتى عام 2027 وليس سوف تنتهي في نوفمبر القادم بعد الفشل المؤكد أصبح وفق استطلاعات الرأي ووفق ما يجري في داخل الولايات المتحدة للحزب الجمهوري، وبالتالي سوف يتعرض الرئيس ترامب في لجان الكونغرس الأمريكي جميعها إلى تحقيق في كل مسألة من المسائل، بل قد يصبح كما يسمى بطة عرجاء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا لا يعني بأن سياسة ترامب سوف تنتهي فيما يتعلق بإيران. حتى الآن هذا الرجل يعني يفاجئ الجميع، لأنه لا يمكن التقدير ماذا يريد، لا بالنسبة لأصدقائه ولا بالنسبة لأعدائه. في مرحلة يريد التصعيد، وفي مرحلة يرى بأن الحصار الاقتصادي سيؤتي أكله بشكل سريع. لذلك أعتقد والآن يجرب في مسألة الذهاب نحو الحصار الاقتصادي في محاولة لمنع أن تظهر صورة النار والدخان في منطقة الخليج ومنطقة ومنطقة غرب آسيا كاملة للشارع الأمريكي. لذلك هو يضبط الإسرائيلي في تصعيده في لبنان، في تصعيده في غزة، ويمنعه من أي تصعيد مع إيران بهذا الخصوص، لأنه يريد أن يركز فقط على مسألة اسمها النبذ الاقتصادي لإيران، في محاولة منه بأن يخضع إيران ويأتي إيران للشروط التي يريدها ترامب. ترامب يريد تسوية، ولكن التسوية التي يريدها مع الإيراني يريد أن يحقق منها نصرا ما يستطيع أن يسوقه إلى الشارع الأمريكي، وبالذات إلى جماهير الحزب الجمهوري في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على مستوى العالم ككل. ولكن إيران لا تعطيه أي نصر لا في الداخل الأمريكي ولا في الإقليم ولا على المستوى العالمي ككل، وبالتالي يتراجع الأمريكي. ونرى اتفاق مكة الذي حدث ما بين باكستان وما بين تركيا والسعودية إشارة أيضا إلى التراجع الأمريكي في داخل المنطقة ضمن مفهوم ترتيبات أمنية جديدة قد تشمل دول كإيران وتشمل مصر يعني وتشمل العديد من الدول، لأنه ثبت بالدليل القاطع بأن القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج هي عبء على دول الخليج من جهة، وهي كانت وظيفيا لحماية إسرائيل، هي لم تكن لتحمي دول الخليج بالمطلقة. لذلك أعتقد الأمريكي الآن الذي انسحب من 10 قواعد عسكرية أمريكية وقام بتقليل عدد جنوده في المنطقة، هذا يشير بشكل واضح إلى تراجع أمريكا بشكل كبير في داخل المنطقة. لكن هذا لا يعني بالمطلق بأن الأمريكي يتخلى عن المنطقة. الأمريكي يعمل حسابات، هذه الحسابات مرتبطة بالوضع الداخلي في أمريكا، وبالتالي قد نذهب ما بعد نوفمبر إلى أوضاع تصعيدية أكبر في المنطقة، لأن الرئيس ترامب لا أعتقد أنه سوف يستسلم أو يرفع الراية البيضاء أو يوافق على الرؤية الإيرانية، خاصة أنه الآن يقول للوسطاء بأنه غير معني بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين الطرفين.
0: وربما أيضا في إشارة، وسنعود إلى الحديث عن هذا الموضوع اليوم، الصفقة التي تحدث عنها ترامب بخصوص احتياطي النفط الفنزويلي، أكثر من 65 مليار برميل نفط، ربما هذا سيستخدمه في المرحلة المقبلة، سنتحدث عن تأثيرات على ذلك في مخص الوضع لدينا في المنطقة. لكن أيضا حضرتك أشرت إلى لبنان، نذهب إلى التطورات في جنوب لبنان ونعود بعدها إلى النقاش فيما خص هذا الملف، حيث استهدفت مسيرات الاحتلال بعدة غارات بلدة النبطية الفوقة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، واعتدت طائرات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور، واستهدفت مدفعيته أطراف بلدة ياطر ووادي سلوقي وتلة علي الطاهر. المزيد ينضم إلينا مراسلنا من جنوب لبنان زميل علي الأحمر، نرحب بك علي، ماذا عن المشهد في جنوب لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بكافة المناطق وبكافة الوسائل أيضا؟
3: تحية طيبة لك دينا ولضيوفك وللسادة المشاهدين. بالفعل تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، آخر ما رصدناه هو اعتداء مدفعيات الاحتلال على أطراف بلدة حولة في القطاع الشرقي، كذلك مع ساعات صباح الأولى اعتدت مسيرة إسرائيلية وشنت غارتين على بلدة النبطية الفوقة في محيط مدينة النبطية. كذلك الاعتداءات الإسرائيلية في الحقيقة كانت مستمرة خلال طوال ساعات هذا فجر هذا اليوم.

0: حصل ذلك يعني وأطلق النار باتجاه هذا الراعي. كذلك نشهد يعني تحليقا مكثفا وعلى علو منخفض للطيران المسير الإسرائيلي فوق أجواء مدينة النبطية وفي محيطها، حيث نتواجد في كفر رمان أمام تلة الدبشة وعلي الطاهر، وكذلك في وصولا حتى مرتفعات إقليم التفاح والريحان، وبالتالي هناك نشاط قوي للطيران المسير الإسرائيلي، وكذلك هذا الأمر يشمل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك زميل على الأحمر مراسلنا من جنوب لبنان. سيد فراس، أعود إلى حضرتك بالسؤال عن تطورات في جنوب لبنان وانعكاساتها أيضا على المنطقة. حضرتك ذكرت بأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد المواطنين الأمريكيين أن يروا النار من غرب آسيا. حتى اليوم معاريف ذكرت، صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت بأنه نتنياهو حذر جدا في موضوع لبنان لأنه لا يريد أن يغضب الرئيس ترامب. لكن إلى أي مدى من الممكن أن يستمر حذر نتنياهو، خصوصا بأنه هذه النار تفيد نتنياهو في حملته الانتخابية، إن كان في لبنان وربما لبنان الجبهة الأبرز، إن كان في غزة وحتى في الضفة الغربية، لكن ماذا عن لبنان؟
2: شوفي دينا، يعني احنا امام شخصيتين مركبتين ومعقدتين ومأزوبتين، اللي هو الرئيس ترامب وازمته مع ايران، ونتنياهو وازمته في الداخل الاسرائيلي، من حيث انه في هناك انتخابات في اكتوبر، وترامب طبعا لديه انتخابات في نوفمبر نصفية. لذلك نتنياهو في كل سياسته الان وكل استراتيجيته هي تتعلق بالانتخابات التي ستجري في 28 من أكتوبر. لا يوجد لديه استراتيجية للذهاب باتجاه أي حلول في داخل المنطقة، لذلك هو غير معني بتطبيق حتى اتفاق الإطار، وسابقا حتى على الميادين قلنا رغم أن ذلك لمصلحة إسرائيل، إلا أن نتنياهو يرى بأن بقاء الجبهة اللبنانية مفتوحة تخدمه في مسألة الانتخابات. وفقا لطبيعة الواقع في إسرائيل، فمستوطني الشمال يدعمون

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء.
4: ملك أنوذ به إلاك يا سندي.
1: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحقائق لا تجدونها خالصة إلا في القرآن. القرآن الكريم هو أصدق الحديث، لذلك يجب على المسلمين أن يصدقوا كلام الله.

0: في أهم القضايا المصيرية، في كل القضايا وخصوصا في القضايا المصيرية. إن عندما يخبر الله تعالى بهذا الخبر الذي قرأنا آياته، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الحقيقة صعبة شاقة على النفس، يعني الإنسان بده يعمل وحدة وطنية، بده ينسى القرآن حتى يقدر يقول إنه اليهود والنصارى ما بيحبوا بعضهم، بيحبونا. يعني الواقع إن لو سألنا النصارى حتى في بلادنا تحبون المسلمين أكثر من اليهود؟ اسألوهم اليهود لو سألتموهم هل تحبوننا أكثر من النصارى؟ هذه الحقيقة لو طرحت سؤالا في التاريخ كله، هل رأيت محبة تقدم بها اليهود والنصارى باتجاه المسلمين؟ نحن نتقدم باتجاههم دائما، نحن يشهد الله لنا بأننا نتقدم لمحبتهم. نحن كمسلمين نحب كل الناس حتى نحب النصارى، وبنص القرآن ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. لذلك ترى المسلم وطأ الأكناف يتمنى أن يحب كل الناس، لأن طبيعة المسلم وطبيعة الإسلام هو دين الرحمة والمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن المسلم بفطرته بدينه يحب كل الناس، لذلك لأننا نحب الناس ونحب أحياناً ألد الأعداء لنا ينبهنا الله من قضية. شوف الآية اللي بعدها، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. المريض بسارع بإرضاء اليهود والنصارى، ليش؟ هؤلاء كفروا بالله، كفروا بمحمد بن عبد الله، وكفروا بالقرآن، ورب العالمين موصى بأنك ما تحبوا ما تحبوه. طبعا تدعيهم للإسلام وتتمنى لهم الهداية وأن يصيروا إخواننا في المستقبل، لأنه الإسلام يجب ما قبله. نحن نتمنى الهدى لليهود وللنصارى وللملحدين وللعلمانيين، نتمنى لهم الهداية، لأن الرسل ما أرسلوا إلا لهداية الكفار إلى الله، إلى دين الله. يعني كل الأنبياء أرسلوا إلى المؤمنين أو من الكافرين، أرسلوا بالأصل للكافرين، لأنه لا يرسل الله رسولا إلا إلى الكافرين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما في رسول جاء وراء أمامه أمة مؤمنة. لذلك عندما يرسل الله رسولا يعني يرسله إلى الكافرين. فالذين يؤمنون بالرسول وما أنزل الله عليه يصبحون مؤمنين، يعني يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يخرج الله تعالى من الكفر إيمانا. وهذا ما نرجوه في دعوتنا الدائمة، أن تسلم الدنيا كلها لله رب العالمين. ولكن يا أخوان هذه الحقائق يجب أن نضعها في حسابنا. اليهود والنصارى اليوم أمريكان نصارى، كانوا كاثوليك أو كانوا بروتستانت. الأوروبيين كانوا كاثوليك أو كانوا بروتستانت مع اليهود بلا حساب بلا تحفظ. الصرب قتلوا المسلمين، الصرب حتكوا أعراض المسلمين، نصارى أرثوذكس، إن كانوا أرثوذكس إن كانوا كاثوليك إن كانوا بروتستانت، ما بيرحموا المسلمين لا اليوم ولا في التاريخ. ذكر حروب الصليبية، وذكر من بعد الأندلس وما جرى في الأندلس. 30 مليون مسلم ما ظل منهم ولا مسلم، 30 مليون ما ظل منهم. مليار إنسان في أمريكا كانوا يسكنون قبل أن يصل النصارى إلى أمريكا ذبحوهم. مليار هندي أحمر كانوا من ألطف الناس، كما يقول المؤرخ المسيحي أحد القساوسة، يقول شعب أمريكا الهنود الحمر في أمريكا كانوا من ألين الناس عريكة، ولو وصل إليهم مبشرين نصارى لتنصر القوم. ذبحوهم ولم يدعوهم إلى النصرانية. ولو وصل إليهم الإسلام لأسلموا. فلذلك عندما يتكلم الله تعالى، عندما يكلمنا الله في القرآن وقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، حتى لا ننخدع بواقع لا نستطيع الخروج عنه. تصور عرفات بيقول له نتنياهو، بيقول لعرفات لازم تقتل الفلسطينيين حتى تثبت انك انت حليف اسرائيل. بدك اوقح من هيك انسان في الوجود؟ واحد يقول اقتل اولادك حتى تبرهن انك بتحبني. هيك نتنياهو، وهيدي سياسه اسرائيل. لازم عرفات يقتل الشعب الفلسطيني ويجردوا من السلاح ويحطوا بالسجن، واللي بيقاتل اسرائيل يحكم عليه بالاعدام، والا ما بيكون عرفات وفى بعهده مع اليهود. بالله عليك هذا منطق؟ تقبل ان يقول لك انسان اقتل اولادك حتى تبرهن انك تحبني؟ هذا لا تتخذ اليهود والنصارى أو امريكا بس يصير متفجره باسرائيل. بتلاقي كلينتون عم يبكي على التلفزيون، اتفرج على كلينتون بس عندما يسمع بخبر متفجره في تل ابيب، ولو مات كل الشعب الفلسطيني بيضحك وبيبتسم وبيرتاح. ان يهود مستريحون اليوم لان الفلسطينيين المسلمين يقتلون داخل فلسطين. فبدك اصدق من كتب كلام الله، اصدق الحديث كتاب الله. لذلك يا اخوان لا نقول هذا عن تعصب، لان الله لا ينحاز، ولكن الله تعالى يقول الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولكن ماذا افعل بالذين لا يقرؤون القران؟ كيف سيحاسبهم الله غدا؟ رب العالمين يقول الحقيقه، حكام العرب بكذبوا القران وبيتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ناس غرقوا بحب امريكا وبحب اوروبا، وناس غرقوا بحب اليهود، وبيفاوضون على السلام. واي سلام؟ سلام ان تقتل المسلمين لتنهض اسرائيل وتسيطر على العالم وعلى السياسه العالميه. هذه الحقائق يا اخوان لازم نؤمن بها. يمكن الواحد يقول يا شيخ الحديث بيعملنا ازمات مع النصارى بلبنان. يعمل لك ازمات مع رب العالمين اكبر من النصارى واكبر من المسلمين. اذا حكينا عن نفاق المسلمين كمان بيعملنا المشكله مع المسلمين المنافقين. حكام العرب من المنافقين؟ من الناس ظاهرهم اسلامي وباطنهم كافر؟ طيب اذا حكينا عن حكام العرب كمان ما كذلك نسير مشاعرهم؟ ونحكي على اليهود كمان بنصير مشاعرهم؟ قديش بدنا نراعي مشاعر ونحن نذبح كل يوم، نذبح على الهويه الاسلاميه. مسلم محكوم عليه بالاعدام، وقال فرعون ذروني اقتل موسى، فقد قتل ابناء الذين امنوا معه. اقتلوا ابناء الذين امنوا، هيدي خطه الكفر. اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءه. بدي انا راعي شعور اليهود والنصارى ومنافقي المسلمين، واكتم الحقيقة القرآنية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. أنا ما بدي أكون ملعون، ما بدي أكون مطرود من رحمة الله، ما بدي أكتم آيات محكمات في القرآن حتى لا يتأذى اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين. ما بستطيع، لأني سألقى الله غدا ويقول استحييت من المسلمين المنافقين، استحييت من اليهود، خجلت من النصارى، لماذا لم تقرأ آياتي التي يصدقها الواقع؟ ما الواقع هو يصدق كلام الله. يعني انت لما تقول هذه الآية مصداقها على الأرض موجود ولا لا؟ حقيقتها موجودة في حياتنا ولا لا؟ اليهود والنصارى مش بعضهم أولياء بعض؟ وهذا حكم مؤبد، ما دام اليهود يهود والنصارى نصارى سيبقون مع بعضهم، إلا الذين آمنوا، إلا الذين خرجوا وهم أقليات. يعني في ناس بيحبوا يعيشوا مع المسلمين من النصارى، ما بيحبوا اليهود. هذول لهم حساب خاص بالقرآن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذول اللي النصارى أو اليهود يلي ما بيقاتلونا ولا بيحكم علينا بالإعدام ولا بيشوهوا ديننا، هذول لهم حساب في القرآن الكريم. ما نسيهم رب العالمين؟ من هؤلاء؟ من ذكرهم الله سبحانه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني لا يقاتلوكم بسبب إسلامكم، لا يقاتلوا في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، لم يشردوكم مثل ما شردوا الشعب الفلسطيني وشردوا رسول الله من مكة المكرمة. أن تبروهم والبر حسن الخلق، أعملوا من أخلاق الحق وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا معهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. يدور لهم حساب بالقرآن وليسوا منسيين، لأن الله تعالى لا ينسى من فضله النصارى الذين يسالمون أهل الإيمان، ولا اليهود الذين يسالمون أهل الإيمان، ولكن اليهود والنصارى بغالبيتهم بدولهم الحروب الصليبية، الحروب حرب لبنان قتل على الهوية، والحرب اليوم اليهود والأمريكان على الأمة العربية والإسلامية قائمة ولا لا؟ لذلك يا أخوان رب العالمين يقول الحق لنا، لا من أجل أن نكره اليهود والنصارى، ولكن من أجل أن لا نجعلهم أسياد علينا. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، يعني سادة وقادة عليهم، ولكن تبقى في عن علاقة دعوتهم إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الدعوة يظل مستمرة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا عندنا علاقتين بين اليهود والنصارى، ثلاث علاقات: علاقة المعاملة بالمثل، وعلاقة المعاملة بالبر والإحسان، وعلاقة الدعوة. الدعوة تستمر حتى ولو كانت الحرب بيننا وبين اليهود والنصارى، دعوتهم إلى الإيمان بالله يجب أن تستمر. فمن أحسن في علاقته معنا نحسن في العلاقة معه، ومن أعلن الحرب علينا لابد أن نعلن الحرب عليه، لأن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سواء كنا ضعفاء أو أقوياء، الحقائق القرآنية بدنا نآمن فيها، بدنا نبلغها، فإن قتلنا من أجلها فإن من بلغ الرسالة ثم قتل قتل شهيدا عند الله تعالى. من هنا يا أخوان صار في حرب في الجنوب، وكل يوم في حرب، قتل 5 يهود في الجنوب، بالأمس قتلوا 8 يهود، وهذه الحرب مستمرة. هذا الشيء الطبيعي أن نقاتل من يقاتلنا، والشيء الغير طبيعي أن نطوق فلسطين لمن يحتلها. هذا الشيء المنو طبيعي، هذا شغل المنافقين الذين يسالمون اليهود المحتلين لأرض شعب شر، وغير طبيعي أن نصافح اليد التي تسفك دمنا وتدنس مقدساتنا. هذا الغير طبيعي. الطبيعي أن تبقى الحرب بيننا وبين اليهود ما داموا يحاربوننا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ما الذين يسالمونكم، الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا. ممنوع العدوان، وليست من طبيعة المسلم أن يعتدي، إن الله لا يحب المعتدين. ولكن ماذا أفعل بمن يعتدي لو كان مسلما؟ إنسان مسلم يعتدي علي، يريد قتلي، ماذا أفعل معه؟ أتركه يقتلني؟ لذا إن كان الله لا يأذن لي بأن أموت بيد مجرم من المسلمين، فهل يأذن لي أن أموت بيد مجرم من أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ الحياة حق وهبة من الله، فمن أراد أن ينهي الحياة فعليك أن تقابله بالمثل، والمعاملة بالمثل هو العدل الإلهي. من هنا يا أخوان كل من فكر يوما بأن الصلح مع اليهود الذين يستمر عدوانهم جائزا في شرع الله يعتبر منافقا وكافرا بالقرآن الكريم. ونحن نبارك لكل النصارى الذين يقفون إلى جانب قضيتنا الإسلامية والفلسطينية المحقة، نبارك بموقفهم ونسأل الله أن يهديهم وسواء السبيل، وأن يتفضل عليهم بهذه الهداية، لأن موقفهم يرشحهم للعدل، والله يحب العادلين، يحب المنصفين، يحب الناس، ولو الإنصاف يحبه الله حتى من الكافرين، ويكره الكفر حتى من المؤمنين. فمن ارتد ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لقد رأى الرسول في النجاشي بالحبشي ملك نصراني قال له هاجروا إلى ملك الحبشة إلى الملك النصراني فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. اعتبر الحبشي مأوى للمسلمين ومهجر ومهاجر للمسلمين أتباع الرسول، قال له روح احتموا للنجاشي ملك الحبشي لأنه رجل لا يظلم عنده أحد. وقد صدق رسول الله عندما ذهب المسلمون عاشوا في ظل النجاشي النصراني برحمة الله، ثم أسلم الحبشي النجاشي في آخر أيامه، وعندما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فيا أخواننا اللي بيقرب من المسلمين يكون تقرب من الله تعالى، لأن المسلمين يحملون دعوة الله، واللي بيتقرب من الكافرين يكون تقرب من غضب الله لأنه يتقرب إلى من كفر بالله أو أشرك به. فأخلصوا دينكم لله، واعلموا أن علاقتنا بالناس هي علاقتنا بالله، فمن كانت علاقته بالله حميمة فعلاقتنا به حميمة، ومن كانت علاقته بالله علاقة الكفر والعداء فنحن لا نستطيع أن نكون من أوليائه ولا من أحبابه ولا من أصدقائه. حددوا علاقتكم على أساس العلاقة بالله، من كان موصولا بالله فنحن أهله وإخوانه وعشيرته، ومن كان عدوا لله فهو عدو للمؤمن، كما قال تعالى من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يلي بيكره جبريل وميكائيل ويكره الملائكة فإنه عدو لله تعالى، لأن الملائكة لا يمكن أن تعادى، وهم عباد الله المكرمون لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاسألوا الله تعالى أن يجعلنا من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ومن الذين يفعلون ما يؤمرون، ونسأله تعالى أن يهدينا وأن يهدي اليهود والنصارى وأن يهدي الملحدين وأن يثبت المؤمنين على الحق المبين حتى ندخل جميعا في رحمة الله. نسألك اللهم أن ترحمنا بحبنا لهداية الناس، أن تهدي قلوبنا إلى معرفتك وإلى معرفة دينك وكتابك حتى ندعو، ومن حكمت عليه بالكفر فأنت أولى به، ومن حكمت له بالإيمان فهنيئا له. اللهم إنا نسألك أن تبارك إيماننا، وأن تبارك إسلامنا، وأن تبارك إخلاصنا لك، وأن تبارك عدلنا وشجاعتنا وحكمتنا، واجعلنا من عبادك المخلصين على درب نبيك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: ولكنني أرى أن أجمل فتى في المدينة هو عوف ابن أبي عوف تاجر السيوف. ما رأيته يوما إلا بلباس جميل، يكاد لون وجهه الأبيض يحاكي لون الفضة، يمشي متواضعا بين أصحابه ولا يفاخرهم بما هو فيه من النعمة.
2: إنه حقا كما تقول يا أبا سعيد، لقد كنت بالأمس في دكان أبي عوف، وكان يجلس في الدكان عند والده، ومرآه يسر الناظر إليه، أعدى أنه على خلق ودين.
1: إنها ابن أبي عوف من زوجته الثانية الرومية، وتعلمون جميعا ما يتمتع به الروم من بياض البشرة وجمال الخلقة.
2: لعلك يا أبا سعيد تفكر بالزواج من رومية وتفعلها كما فعلها أبو عوف.
1: يا رجل، كيف أفعلها وأنا قد تجاوزت 70 من عمري وزوجت أحفادي؟ وعلى ذكر الزواج، هل علمتم أن أبا عوف يخطب لابنه عوف ليزوجه؟
2: عوف يستحق أن يتزوج من أجمل النساء لحسن خلقه وخلقه وأدبه أيضا.
1: ولكني سمعت أن أمه خطبت له إحدى البنات من قبيلة أخرى، ولما ذكرت له بعض الأوصاف المباح ذكرها للخاطب، أبلغ والدته أن فتاته التي يريدها ليست بهذه الصفات، وأنه سيتزوج من بنات المدينة قريبا.
2: وفقه الله ورعاه، وندعو له أن يوفق بزوجة صالحة إن شاء الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت سلام ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
4: تقبل الله منكم ومن جميع المسلمين يا شيخ عبد الرحيم. أرجو أن تمهل يا شيخ من في المسجد قليلا لنبلغهم بأمر سعيد إن شاء الله.
3: حسنا يا أبا عوف. توقفوا، توقفوا قليلا أيها الناس، أخوكم أبو عوف يريد أن يخبركم بأمر يقول أنه سعيد إن شاء الله.
4: إخواني، أيها الجمع الطيب، لم أجد مكانا أطيب من المسجد، ولا زمانا أطيب من هذا الوقت الذي جمعنا هنا بعد صلاة العصر، لأبلغكم بوليمة سأقيمها غدا إن شاء الله في بستان داري لعرس ابن عوف، فعلى الرحب والسعة غدا بعد صلاة الظهر، وبارك الله فيكم جميعا.
5: مبارك
6: يا أبا عوف،
4: بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.
3: قد بلغت يا أبا عوف، وجزاك الله خيرا، وجعله عرسا مباركا إن شاء الله.
2: يا لها من وليمة طيبة وكبيرة يا أبا سعيد.
1: إنها حقا وليمة كبيرة لم يتخلف عنها أحد في المدينة. ولكن يا أبا نعيم، هل سمعت ابنه من سيتزوج؟ إنها ابنة أبي علقمة، ذلك البستاني المسن والذي كان يعمل في بستان أبي عوف وتوفي قبل سنة. أعرفته؟
2: عوف يتزوج من ابنة أبي علقمة؟ لقد عرف كيف يختار عروسه، فهي كما كنت أسمع فتاة جميلة، بارك الله له فيها وبارك فيها له، ورزقهما الذرية الصالحة بعون الله.

عوف يا بني، ها قد اقترب موعد وضع زوجتك وستلد بين عشية وضحاها، فأرى أن آتي وأمك إلى دارك لنكون إلى جانب زوجتك عند ولادتها لتساعدها.

تعالى ولدا ذكرا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا أبيض البشرة وزوجتي كذلك، وابني أسود البشرة، كيف حدث هذا؟ على أي حال الحمد لله، لقد جاء موعد الصلاة وسأتوجه إلى المسجد الآن.

0: حمدا لله على سلامة زوجتك، وبارك الله لك في والدك يا عوف يا بني. مالك مالك لا أرى السرور على وجهك؟
1: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم.
0: يا بني، إنني أعرف سبب حزنك، فقد حدثني أبوك عند قدومه للمسجد قبلك بأمر لون بشرة ولدك. فيا عوف، يا ولدي، إن العرق نزاع، فلا تنكر ولدك وتجحده، وإياك ألا تنظر إليه، فإن من فعل ذلك احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق. فلربما كان في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا اللون. وتذكر يا ولدي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل يخبره بسواد بشرة ابنه وهو وزوجته ذوى لون أبيض، فاسمع ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال الرجل: لعله نزعة عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم في ظلال السيرة. سر تضحية المرأة المسلمة. انطلق بعير أم سلمة نحو يثرب، ولما وصلت مكانا خارج الحرم اسمه التنعيم، رآها شهم اسمه عثمان بن طلحة، فعرفها وسألها مستغربا: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي. تلفت فلم ير معها أحدا، فزاد استغرابه وقال: أوما معك أحد؟ فقالت: لا والله إلا الله وابني هذا. شعر بغصة ومسؤولية تمليها رجولته، فقال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير وانطلق يهوي بها نحو يثرب. ترى ما سر تضحيات أم سلمة وتحديها للقمع؟ إنه الدين المقنع، لا الوثنية ولا حتى الديانات السماوية بعد أن حرفت، التي تحكم على المرأة

0: إذا حاضت بالنجاسة فهي تنجس كل شيء تلمسه أو تجلس عليه من أثاث أو أدوات، وتحكم أن كل من لمس أو جلس على شيء لمست يصبح نجسا، وعليه أن يستحم ويغسل ثيابه. وإذا أصابت الرجل قطرة دم منها ينجس لمدة أسبوع، أما إذا انتهت فترة حيضها فإنها تبقى نجسة مدة أسبوع آخر، أي نصف كل شهر، أي نصف أجمل أيام عمرها. وهذا هو سر انفلاتها، لا لأنها شريرة، بل لأنه لا طاقة لها بتعاليم كتابها المحرف. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على زوجته الحائض أن تشرب قبله ثم يشرب بعدها ويشعرها بحبه، فيبحث عن موضع شربها فيشرب منه، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي تسرح شعره. ولما أصابته صلى الله عليه وسلم قطرة دم منها لم يغسل ثوبه بل غسل القطرة فقط. أما الصحابية فتشعر بإسلام يحترم عقلها وآدميتها ويدفعها لمنافسة الرجل ومسابقته نحو أبواب الجنة. هذا هو سر تضحيات سمية وخديجة وأم سلمة، أم سلمة التي يأخذها عثمان بن طلحة هي وابنها بأسلوب راق تقول عنه: كان عثمان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم أبعد عني، حتى إذا نزلت أخذ بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ثم أبعد عني وقال: اركبي. فلما وصل إلى قرية قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. تقول أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبا سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة الذي عاد إلى مكة فأسلم فيما بعد، عاد ليجد مكة موحشة تكاد تبكي.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: قرآن يتلى.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
3: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

نحن نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودعا الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق، من معاني قدر في اللغة العربية ضيق. ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال بسيطة لكن فيها ثواب كبير. ورا كل عمل معنى جميل لو الإنسان يتعلمه هينتفع وقلبه هيتعرف أكتر على ربنا، وممكن ياخد حسنات كتير تتقل ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. أو بالأعمال البسيطة دي يغفر لي بإذن الله ذنوب كتير، مئات بل ملايين اتعملت في سنين عمره بعمل صغير، ربنا يسامحه على الذنوب دي، وكلها هدايا الرحمن. هدية النهاردة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الصبح وبالليل، كان مواظب عليه كل يوم مرتين، وثواب الدعاء ده كبير. واسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري، قال: سيد الاستغفار، يعني أشرف أدعية الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: من قالها، يعني الكلمات دي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الأول معنى الحديث ومعنى الهدية الكبير. شوف كلام أنا قلته في ثواني معدودة، دعاء سيد الاستغفار لو قلته من بعد العصر لغاية المغرب، وده وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر لغاية أذان المغرب، لو قلته والإنسان كان مكتوب عند ربنا أنه يموت في المساء ده قبل أن يأتي عليه صباح اليوم التالي، لو مات يبقى مكتوب من أهل الجنة بسبب أنه بإذن الله قال الدعاء ده. ولو قاله من بعد صلاة الفجر لغاية الشروق، وده وقت أذكار الصباح، ولو مات الإنسان في اليوم ده قبل ما الليل يجي عليه عشان قال الدعاء ده، بإذن الله يكتب من أهل الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، مفتاحها ذكر يتقال في ثواني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عارف لي؟ لأن الدعاء سيد الاستغفار الذكر ده في صفتك وصفة ربنا. لو عرفت صفتك وعرفت صفة ربنا يبقى أنت حققت التوحيد وحققت مراد ربنا منك. صفتك صفتي معاك، أنا العبد الموصوف بالتقصير والخطأ، وانت يا رب صفتك العطاء والكمال والكرم. انا العبد اللئيم وانت الرب الكريم. انا شايفك كبير قوي يا رب ودايما بتنزل علي عطاياك ونعمك، وشايف نفسي كتير بغلط في حقك وكتير مقصر وكتير مذنب. وقت ما غلط يا رب العالمين لن ألجأ الا ليك، لان انا مليش في الضراء والسراء الا انت. لو عملت طاعة هلجأ ليك عشان تقبلني، ولو عملت ذنب مليش غيرك يغفر لي ويشملني برحمته. مش ممكن واحد على فكرة يقول الكلام ده وربنا يرده. لو قلت الكلام ده ربنا هيكتبك من أهل الجنة، قلت الصبح ومت بالليل انت ميت بإذن الله في الوقت اللي ربنا كتبه، لكنك مكتوب عند رب العالمين من أهل الجنة. اللهم أنت ربي مليش غيرك، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا الشر بيطلع مني يا رب، أبوء، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، والنعمة بتيجي منك يا رب، وأبوء بذنبي ومعترف إن أنا صاحب الذنب يا صاحب الكرم يا رب العالمين، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اوعى تفوت يوم بعد أذان العصر، بعد ما تصلي قول الدعاء، وبعد ما تصلي الفجر قول الدعاء، تكتب بإذن الله من أهل الجنة، ودي هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدمة لما رحت حديقة حيوان وأنا كنت راسمة في مخيلتي أني راح أشوف حديقة أو راح أشوف أرض فيها مساحات شاسعة يقدر فيها الحيوان أنه يتجول ويروح ويجي على كيفه بشكل شبه طبيعي أو مشابه لطبيعته البرية. لكن انصدمت لما رحت وشفت هذه الحيوانات موجودين في أقفاص مساحتها بالكاد يستطيع فيه الحيوان أن يمشي لخطوات قليلة. أنا لا أدري على أي أساس وضع أو أسس هذا المشروع. يقول صاحب المشروع أنه أسسه على أساس أنه يعلم الأولاد أو يعلم الطلبة أو الأطفال، ولا أدري أي تعليم سيجنيه الأولاد أو الطلبة عندما يشاهدون هذه الحيوانات وهي مكبلة في الأقفاص، وهي البعض منها قد أصيب بأمراض مزمنة ولا زال في ذلك القفص، والبعض منها قد تشوهت بعض ملامحه. المكان لا يتلائم، والمواصفات التي تناسب الفطرة الحيوانية التي خلق عليها. كتب على إحدى اللوحات حيوان بري. ما معنى حيوان بري؟ يعني أنه يعيش في البراري، يعني أنه يركض، يعني أنه يستطيع أن يجد المساحة الكافية لكي يطلق العنان لعضلاته، لأرجله، لقدميه. يستطيع أن يشعر ولو بشكل شبه طبيعي بأنه في مكانه، بأنه في طبيعته، بأنه في غابته. ومن خلال زيارتي شفت ذلك الحيوان اللي رسمت في مخيلتي أنه من أقوى الحيوانات، كان في وضع مزري، هزيل، منزوي، حزين. وعند السؤال قيل أنه مريض مرض مزمن. طيب أي سعادة راح تجيني وأنا أشوف حيوان أسد وهو في ساعاته الأخيرة؟ أطلق حريته، خلوه يموت وهو حر، على الأقل حققوا له آخر أمنياته. من حقه، هذه حياته، فطرته، طبيعته، والله أعلم هو ليش أصابه هذا المرض المزمن.

0: سعادة أن أترك حيواناً مريضاً في ذلك القفص الصغير لكي أستمتع بمرضه وأنا أشاهده؟ أي استمتاع سيأتيني يعني لما أشوف أسد ولا أشوف حيوان وهو قريب يموت؟ أي استمتاع رح يجيني؟ أي استمتاع رح أشعر فيه وأنا أشوف الطيور اللي هي مكانها في السماء إنها تحلق وهي يا دوب ما عندها مساحة حتى متر تحلق فيه؟ إيش المتعة اللي رح تجيني؟ أي استمتاع رح أحس فيه وأنا أشوف كلب ما قادر يركض؟ أنا أشوف قطة متألمة، وعل تعبان، جمل حياته في الصحاري وهو مقيد في مكان مربع صغير، أحصنة وهي لا تستطيع حتى يعني الخطوة الأولى للركض ما متوفر لها، وإذا انتقلت لجانب آخر سأنتقل لجانب المحلات التي تعنى ببيع الدواجن والطيور. نشوف في كثير من المناطق محلات تبيع الطيور، حاشرة الطيور كلها في قفص واحد، الدجاج في قفص واحد، البط يعني حتى كتف بكتف لاصقين. أنا ما أعرف هل هناك يعني ما في شروط معينة، ما في رقابة يعني توجه كيف يتم التعامل مع هؤلاء الحيوانات؟ خلي الشروط والقوانين، إحنا كبشر إنسانيتنا. الدول المتقدمة في بعض الدول يعني أخذت مساحات أراضي شاسعة للحيوانات عشان تستطيع إنها تعيش وكأنها في حياتها الطبيعية، ويدخل الزوار كسيارات في كأنهم داخلين ممر، دخلاء على حياة هؤلاء الحيوانات. لكن إنه أنا أضيق على الحيوانات وأكبر حريتها فهذا حرام. إذا ما عندك الإمكانية أنك توفر حياة طبيعية للحيوانات لا تسوي مشروع حديقة حيوانات وهو ما بهذا المسمى. هذه ليست حديقة، هذا قمع.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، ونحن نتحدث في سير الأولياء والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذييل، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. كانت عادة الجاهلية من أجل أن يتباهى على الآخرين يطيل ثوبه، فجاء الإسلام ودعا الإنسان أن يقصر ثوبه. تقصير الثوب ليس هدفا بحد ذاته، هو وسيلة لمنع الكبر. فأيوب السختياني وهو من الأولياء العباد كان في ثوبه بعض التذييل، يعني في معطول، فقيل له في ذلك: أنه أنت هيك ترتكب المنهي. فقال: الشهرة اليوم في التشمير، يعني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشهرة في التذييل. هلأ اليوم اللي بده يشوف حاله هو اللي بيقصر الثوب، لذلك أنا أطلت ثوبي. فهي العبرة لا بطول الثوب ولا بقصره، ما هو، لكن العبرة بما في القلب، هل في كبر أو في تواضع. إذا بالقلب في تواضع، لو لبست أحسن ثياب الدنيا فلا عليك، وإذا بالقلب في كبر، لو لبست أبسط ثياب الدنيا فالإثم واقع. من أجل هذا سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إن ثوبي يجر على الأرض إلا أن أتعاهده. قال له: أنا في عندي ثوب مرات بيمشي هيك ورائي على الأرض إلا إذا تفطنت ورفعته. فقال: يا أبا بكر، إنك لست منهم، أنت مو من المتكبرين الذين يجرون أثوابهم من الكبر. وقال صالح ابن أبي الأخضر: قلت لأيوب السختياني: أوصني. قال: أقل الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل فاعله. تذكرون حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. قال: وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك ما استطاع أحدنا أيها الإخوة أن يضبط لسانه فليفعل. وكان أيوب السختياني يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الأولياء إن عندهم صلة مع الله كبيرة، بس عندهم مادة عقلية كمان كبيرة. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني أنت بدك ابنك يصير طبيب، هيك حابب، وإنه الطب منيح، وأنا طبيب كمان بفتح له مجال منيح، وموجودة عيادتي، وموجودة معارفي، وموجودة مرضاي، شغلة نظيفة ومرتبة، هيك حابب أنت. بس هذا ابنك مو عقله بالطب ولا عقله بالدراسة. إذا بدك تضلك تتصارع أنت وياه وصير طبيب، وبدي إياك تصير طبيب، وأنا شايف لك لقدام شو بيصير معك، إذا بدك تضل هلأ أنت انصحه وكرر النصيحة له. إذا استجاب منيح، بس إذا رأيت ما بيستجيب فأرد ما يكون. خير شو بدك يا أبي؟ يعني أنت شو بدك؟ والله أنا بحب التجارة. ماشي الحال، ساعده، وصله بتجار صالحين، بتجار خبراء، بتجار لهم مكانة أخلاقية، ادفعه في الاتجاه الذي يريد. المهم أن يكون ابنك صالحا ناجحا، سواء كان طبيب أو سواء كان تاجر أو سواء مهندس أو محامي أو خريج جامعة أو خريج حرفة، المهم يكون ناجح. فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أما إذا بدك تضلك أنت تتصارع أنت وياه، ستخسر الولد وستخسر الطب كمان معه.
هذا نوع من يعني نوع من أنواع الحكمة، ما دام الأمر يعني في المباحات ليس في المحرمات، الأمر في المباحات خلاص بيمشي الحال، إذا مو الاتجاه الذي أنا أريد اتجاه الذي أنت تريد. وكان أيوب السختياني يقول: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا، ما بيصير لك مكانة عالية حتى تكون فيك خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، ما عندك طمع إنه هذا شو عنده وهذا شو معه، هذا ليش اشترى سيارة وأنا ما اشتريت، وهذا ليش بيته أحسن من بيتي، هذا ليش معاشه أكثر من معاشي، هذا ليش عم يعطوه أكثر ما عم يعطوني. عفوا، إذا يعني كانت النفس هكذا تلتفت إلى غيرها، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو اختبار بالأخير، يلي معه كثير اختبار ويلي معه قليل اختبار. ورزق ربك خير وأبقى، إذا رآك الناس ولا بد أنهم سيرونك تتشوف إلى ما عندهم، في الغالب ستسقط من عينهم، وأنت تكون رفيعا كلما استغنيت عن الآخرين وكلما ترفعت عما أعطاهم الله تعالى. والله عز وجل يا إخوان يا شباب يا رجال وزع المواهب بين العباد. هلأ مرات تشوف واحد ابنه يا أخي خريج جامعي، وابنه الثاني كمان تخرج من الجامعة، وبنته الله هيئ لها زوج كتير صالح. مرات في ناس إنه ليش هيك هذا وأنا أولادي مو هيك، هو اختبار. يعني ابنك الصالح اختبار، وابنك نسأل الله السلامة إذا ما مشى في درب الهداية كمان اختبار. لا تتطلع فيما أيد الناس، فيما أعطى الله تعالى الناس، اسأل الله عز وجل من فضله واجتهد، الله بيعطيك ما لا يخطر لك على بال. بس في ناس سبحان الله نفسهم تتشوف إلى ما عند غيرهم، ولاحقا بيصير في عنده حسد، ولاحقا بيصير في حقد على الناس، ولاحقا بتصيبه أمراض نفسية وأمراض داخلية لا يبرأ منها، السبب هو آذى نفسه. فهذا لا يكون نبيلا. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. طبيعة الناس يا أخوان التعامل معهم ممكن أن يسيئوا لك، ممكن أن يقصروا معك، ممكن أن يتجاوزوا حدودهم معك. إذا بدك تضلك كل واحد أساء تسأله، كل واحد تجاوز ترد عليه، وكل واحد تكلم تجيبه، ما بتخلص ما بتخلص. في 7 مليار قاعدين على الكرة الأرضية، شو بدك تضلك كل واحد هات وخود هات وخود، بيجعك قلبك وبيجعك بيجعون قلبهم وما بتخلص. هذا أمر لا ينتهي. أما أنت كن نبيلا وتجاوز، تجاوز عما يكون منهم. هلأ هذا الكلام للناس عامة، بس خاصة للأقربين. مرات زوجتك بتقصر معك، إذا بدك تضلك تسجلها كل ناقصة وكل سلبية، ما يعني تنتلى الورقة فورا من أول جمعة زمان. ونفس الشيء زوجتك، إذا بدك تسجل عليك كل سلبياتك تنتلى الورقة من أول أسبوع. لعلي أخبرتكم مرة، الله يرحمه الدكتور يحيى الهندي توفاه الله تعالى، دكتوراه بالاقتصاد من 60 سنة الرجل، وكان يعني صاحب معمل كبير وبغرفة التجارة أو الصناعة له منزلة. قال لي، قال: لما تزوجت بعد أيام جاء أبي ليبارك لي. طبعا قديمة القصة. فلما دخل الأب قال له لابنه: يا أبي جيب لي ورقة وقلم رصاص ومحاي. بقى هذا العريس استغرب، يعني العريس مطلع بجهازه كتير بس قلم رصاص ومحاي. قال له: أبي ما عندي. قال له: طيب جيب، نسيت جيب من البقالية. نزل أبوه عم بيقول له، نزل اشترى من البقالية وعاد. قال له: تفضل. قال له: عود اكتب. قال له: شو اكتب؟ قال له: يلي بتريد. فكتب شيئا. قال له: كتبت. قال له: محيون محاهم. قال له: اكتب مرة تانية. كتب محيون محاهم. اكتب مرة ثالثة. كتب محيون محاهم. اكتب مرة رابعة. بعدين أبي قال له: الله يخليك، شو بدك مني يعني لسه اكتب امحي اكتب امحي. قال له: يا ابني، إذا بدك تسجل على زوجتك ساعة
سلبياتها ونقائصها، حتمتلئ الصحيفة من أول أسبوع سواد. يلي بده يتزوج بده ياخد معه محاي. بقى أنتوا يا شباب، يلي بده يتزوج بده ياخد معه محاي، محاي كبيرة كمان بيمحي. والبنات كمان يلي بدها تتزوج بدها تاخد محاي. أما إذا بدك تسجل النواقص على الطرف الآخر هذا أمر لا ينتهي. ولا تكون نبيلا، يعني النبل يقتضي أن تتجاوز عن الناس، خاصة الذين هم حولك، زوجتك، ابنك، أخوك، جارك، إذا أردت للود أن يستمر. أما هلأ إذا جارك قصر بحقك ماشي الحال، يعني طبيعة الإنسان مو دائما الإنسان يمشي بالكمال، يقصر، مشي، تجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا، يسلم لك ود جارك ولو هو أخطأ. والإنسان سبحان الله بطبيعته يعني عاقل وحساس، بيفكر بعد فترة بيفكر أنه والله هذا جاري أنا قصرت في حقه وفعل ما فعل. ذكروا عن سيدنا الإمام أبو حنيفة كان له جار مسرف على نفسه. بقى أبو حنيفة كان يصلي على قيام الليل، يبدو بأنه بيته في له سطح فيصلي عليه. الجار تبعه كان يغني ويبدو عنده سهرات فيها شرب وشيء يعني لا يرضي الله عز وجل. فأبو حنيفة كل يوم هو عم بيصلي بس عم يسمع من عند جيرانه الأصوات. فمن جملة ما كان يغني هذا الشاب هو وسكران، كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي ثغري. ترى هدون قومي ضيعوني، أنا ما عرفانين مين أنا. وهو كان شربان مخمور وهيك يقول. بقى أبو حنيفة كل يوم يسمع هذا الغناء. يوم من الأيام ما سمع أبو حنيفة خير إن شاء الله، رد ثاني يوم ما سمع، فسأل إنه خير إن شاء الله شبه جارنا يعني بالعادة بنسمع عنه. فدأ فقيل له أخذه الشرطة، أخذته الشرطة، ابنه عامل له شي فصل وأخذته الشرطة. بقى أبو حنيفة له مكانة وعالم ووجيه. فذهب أبو حنيفة إلى قائد الشرطة وشفع لجاره، قال له هذا جاري وبدي إياك هالمرة، شو عامل يعني، يبدو الأمر ممكن أن تدخل فيه الشفاعة. فقال له إذا سمحت أنا يعني أنا شفيع له. فقال له يا خلاص يا سيدنا، ما دمت أنت جئت وأنت عالم البلدة نحن نخرجه. فأخرجته الشرطة جابه لعند أبو حنيفة. بقى هو استغرب مين اللي شفع له، جاره أبو حنيفة. أبو حنيفة هو ورايح على بيته هو وياه، قال هل ترانا أضعناك يا فتى؟ وهو بيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال من أثرها أو من ورائها تاب هذا الشاب. هلأ مرات جارك بيقصر بحقك، ما بدك كله تسجل عليه. لا ريب إذا في حق، في تجاوزات، ماشي طالب بحقك، بس إذا أمر ممكن أن يعفى عنه فتجاوز من أجل أن تبقى نبيلا وتبقى في مكانتك. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سبب سوق خير لعباده أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول الله جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هؤلاء الذين يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لهم؟ يقول الله تعالى عن أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الشجرة قبيل صلح الحديبية، والجيش الإسلامي توجه يريد العمرة لا يريد قتالا، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخبرهم أنه رأى في المنام أن الصحابة يأتون مكة ويطوفون آمنين مطمئنين لا يخافون، فخرجوا وهم كلهم فرح وسرور أنهم سيأتون مكة بعد غياب لسنوات سبع ست سنوات، لم يروا مكة، لم يروا الكعبة، لم يطوفوا بالبيت، فخرجوا وقد أشعروا البدن الهدي وساقوا الهدي معهم. فلما وصلوا إلى الحديبية بدأت المراسلات بين النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين زعماء قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن أحد أعز من موقعه وموقفه ومكانته في مكة منه رضي الله تعالى عنه، أرسله ليخبر كفار قريش بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء مقاتلا، إنما جاء معظما البيت، جاء معتمرا، وأشيع أن كفار قريش قد قتلوا عثمان. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البيعة. يقول الله تعالى عن هذه البيعة وعن هؤلاء المبايعين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا إخواني، لا مرتبة في الجنة أعلى من رضوان الله تعالى، كما يقول الله تعالى لمن دخل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذا نظرتم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهنا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذي يبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا له؟ ما منزلته؟ ما مكانته؟ ما ثوابه؟ وهل أعلى من رضوان الله تعالى على العبد؟ وإذا رضي الله تعالى على عبد في الدنيا ضمن له الوفاة على الإيمان، وضمن له دخول الجنة، وضمن له عدم الردة أو الكفر بعد ذلك، لأن علم الله تعالى ليس كعلم البشر. علم الله تعالى متعلق بجميع الكائنات، الماضي والحاضر والمستقبل. فلو لم يعلم جل شأنه أن هذا الإنسان باق على إيمانه لن يرضى عنه. فرضاء الله تعالى على هذا العبد دلالة على أنه سيموت على الإيمان، وسيبقى موفقا للخيرات حتى يموت، وأنه يدخل الجنة وأنه يخلد في الجنة ويحل عليه رضوان الله تعالى. إذن أنت يا مؤمن عندما تبايع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وتلتزم ببيعتك للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أنت ستسعد سعادة الدارين، تمشي على الأرض والله راض عنك، وتبعث والله راض عنك، وتدخل الجنة والله راض عنك. لذلك ما أثر هذه البيعة؟ بأي شيء تكون؟ إنما بأمر الله عز وجل في طاعته أو في الانزجار عما ينهى عنه. ولهذا جعل الله تعالى الذي يتولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من حزب الله عز وجل، لأن الأحزاب حزبان لا ثالث لهما، حزب الله وحزب الشيطان لا ثالث لهما. وحزب الله تعالى هم المفلحون، هم الناجون، هم المتقون، هم المرضي عنهم. وحزب الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالذي يتولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في حال الدنيا عليه وآله الصلاة والسلام أو بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فهو من حزب الله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولهذا يكرم الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالفوز. وأي فوز هذا؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا وعد من الله تعالى، بل هذا إخبار من الله عز وجل، هذا إخبار من الله تعالى بسعادة هذا المطيع لأنه فاز. إذا كان يا إخواني ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف بمن يحكم الله تعالى له بالفوز العظيم؟ فقد فاز فوزا عظيما وليس فوزا بسيطا أو صغيرا. وهذا الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطاعة إنما هي باتباع أمره والانزجار عن نهيه، إضافة إلى الاقتفاء بأثره عليه وآله الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت رحمة الله تعالى للمطيع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، إضافة إلى فوزه فإن الله تعالى سيرحمه. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا يمكن أن تتصور مقدار هذه الرحمة إلا إذا تخيلت أو تصورت عذاب جهنم، لا يمكن. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان جالسا ومعه الصحابة الكرام، فسمع هدة، ما هذه؟ الراوي بن عباس رضي الله تعالى عنه، جبريل عليه السلام كان موجودا، هذه صخرة أرسلت منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة الآن حتى وصلت إلى قعر جهنم، هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء قاتمة. هذه النار كما يقول عليه الصلاة والسلام اشتكت إلى ربها: لقد أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فهذا نفس، هذا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من برد في الشتاء هذا نفس زمهرير من زمهريرها. أنواع العذاب وألوانه في نار جهنم، وأسأل الله تعالى ألا يرينها وأن يبعدنا عنها وجميع المسلمين. شيء يخيف يقطع القلوب، نياط القلوب يقطعها. فإذا كان الله تعالى يرحم مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام فلا يرى هذه النار ولا عذابها، لا زمهريرها ولا حرها، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف حتى تستجير منه، أو يمر على الصراط وكأن كأسرع ما يكون من الريح. هذا كيف يكون؟ أليس هذا فوز عظيم من الله عز وجل؟ هذه رحمة عالية من الله تعالى لهذا العبد المطيع الممتثل لله عز وجل. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. هذه الطاعة يا إخواني جعلها الله تعالى من صفات المؤمنين، طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام التي هي منبعثة ومنبثقة من طاعة الله تعالى، هذه من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين. يقول المولى جل شأنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا قول المؤمنين، هذه صفات المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، من أجل أن يحكم بينهم، هم مسلمون. فهذه صفات المؤمنين. ولذلك من لم يطع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس يعني من حزب الله، وليس من الفالحين، وليس من المرحومين، وليس من الفائزين. وإذا كان بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام كما سنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، سنرى أن هذا الأمر سواء كان في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه وآله الصلاة والسلام فالحكم واحد، فالحكم واحد. ولهذا جعل الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا من أهل الخلود في الجنة، من أهل الخلود في الجنة. المولى عز وجل عندما يقول ومن يطع الله ورسوله، لاحظ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا مين؟ لمن؟ هذا المطيع، مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ألا تحب أن تكون من المخلدين في الجنة يا أخي؟ ألا ترغب أن تكون من المنعمين في الجنة مع الخلود الدائم؟ لأن من دخل الجنة لن يخرج منها أبدا. يلزمك أن تطيع الله تعالى وأن تطيع رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. والنص جاء عاما سواء كان في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام. فما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من سنته هو كما لو نطق به عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا والمسلمين جميعا بهذين الأمرين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور التي أمر الله عز وجل بها أداء الأمانات، قال عز ذكره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فصفة أداء الأمانة من صفات الكمل من الناس وأهل المروءات. والأمانة ليست فقط مرتبطة بحفظ المال وعدم خيانته وأخذه بلا حق، بل الأمانة تشمل حفظ المال، الأمانة تشمل حفظ الحديث، الأمانة تشمل حفظ الأسرار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. سمى ما تسمعه في مجالس الناس من الأمانات التي ينبغي أن تحرص على عدم نشرها وذكرها بين الناس. بل الشريعة الإسلامية تريد من المؤمن أن يكون نبه فطن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. الله أكبر. يعني أنت أيها المستمع يفترض ما تنتظر أن يقول لك صاحبك: ترى يا فلان، ترى هذا الموضوع خاص، لا تبلغ فيه أحد، ترى هذه أمانة. مجرد التفاته علامة، يفترض أن تقرأ هذه العلامة على أن الخبر والحديث الذي يحدثك به من الأمانات، ولذلك يلتفت، ما يريد أحد أن يستمع إلى كلامه. فالأمانة حفظ المال، الأمانة حفظ الحديث، الأمانة حفظ الأسرار. ولذلك أكرم الناس وأكثرهم أمانة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه خصال الخير كلها. ما من خلق يمدح عليه الناس إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس ثوبه، وما من صفة يعاب عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذه الصفة. انظر إلى شهادة عدو وخصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة. إذا كانت الشهادة أو الثناء من خصمك ومن عدوك الذي يتربص فيك فحسبك بها من شهادة. هرقل يسأل أبو سفيان عن بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، قال: هل يغدر؟ يعني من عادته أن يخون؟ قال: لا. كلمة حق؟ قال: لا. قال: كذلك الرسل لا يغدرون. وأخبر أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفاف ويأمر بالأمانة،

ألفوا كتب في الثناء والمديح للنبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه خان ولا غدر، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، بل قبل البعثة صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين. لما اختلف بطون قريش لما أرادوا بنوا أعادوا بناء الكعبة، لما جاءوا عند الحجر الأسود اختلفوا، كل بطن من بطون قريش يريد أن ينال شرف أن يأخذ الحجر الأسود ويضعه في مكانه، اختلفوا. فلما اختلفوا قالوا فيما بينهم يحكم بيننا من يدخل من هذا الفج، فقدر الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا؟ قالوا أتاكم الأمين، هذا قبل البعثة قبل أن يكون نبي، قالوا أتاكم الأمين صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم وأمانته صلى الله عليه وسلم، أشار إليهم أن يوضع الحجر الأسود في بساط، وكل بطن من بطون قريش يكون له مندوب رجل من رجاله يحملون هذا الحصير أو هذا البساط، فكلهم يشتركون في حمل الحجر الأسود. وإكراما لأمانته طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الحجر الأسود ويضعه في مكانه، ردا على أمانته صلى الله عليه وسلم ومجازاتا له. خديجة رضي الله عنها قبل البعثة قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم اتجر النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر في مالها، وسمعت خديجة رضي الله عنها من ميسرة عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشيء المذهل الذي جعلها تطلب الزواج منه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارته لأمانته. والأمانة نادرة قديما وحديثا، يندر أن تلقى رجل أمين، أمين في المال وأمين في الحديث وأمين في الأسرار. وزع النبي صلى الله عليه وسلم مالا على بعض الناس يتألفهم للإسلام صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل ممن لم يرضى بعطية النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فجاء غائر العينين محلوق الرأس عريض الجبهة، فقال اتق الله يا محمد. شوفوا الكلمة القاسية، اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، يعني إذا أنا عصيته أنت أنت أنت أنت تبي تطيعه. قال فمن يطع الله إن عصيته ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين، الأمين قبل أن يكون نبي والأمين بعد أن يكون نبي. فاحرص أيها العبد، احرصي أيتها المسلمة على أن نتخلق بخلق الأمانة، أمانة المال، أمانة المطعم، أمانة الحديث، لا تكن خائنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لا تكن خائنا، كن أمينا، يأتمنك الناس على أسرارهم وأموالهم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا ابو محمد، قلبي بتقطع على هدى. خلص العزاء وهي لحتى الان ما اكلت شيء ولا بتحكي. شوفها شوفها يا ابو محمد.
1: ايه هو اللي صار قليل؟ حاضر، هنا رايح اشوفها.

0: اتفضل.
1: يزيد فضلك يابا.
0: ايش فارس جاي ياخذني له على البيت؟ احكي لي انه عايش ما ماتش، راح اصدق. انت بس احكي لي.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. هدي يابا هدي يا هدى، انت بنت مؤمنة بالله، هدي شوية.
0: ونعم بالله،
1: كل اشي قصه ونصيب يابا.
0: قضاء وقدر. فارس فارس فارس
2: ادعيله ادعيله يما، ادعيله ادعيله قطعة قلبي، ادعيله يا حبيبتي، ادعيله بالرحمة.
0: فارس
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا اصطفى يا أختي، ادعيله ادعيله بالرحمة. الله يرحمك يا فارس، الله يرحمك.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أبو. راح بكري، راح بكري فارس يا فارس، راح. مين بده صحيني يا فارس؟ راح الغالي يا فارس، راح يا فارس، راح اللي كنت أرفع راسي فيه بين الناس. الله يرحمك يا فارس يابا. مين بده صحيني يا فارس؟ مين بده يهتم في علاجي يا فارس؟ مين بده يشوف طلباتي؟ مين بده يوصيني على صحتي يا فارس؟
1: مش مصدق انه فارس، فارس يا ابو فارس خلص ما راح يشوف. فارس، فارس ما مات، فارس عايش، فارس عايش لسه بقلبي يا ابو فارس.
0: يا حسرة علينا يا فارس. خلص يا فارس، بعد اليوم مش حتشوفيه، بعد اليوم مش حتسمعي صوته يا فارس. حرقة القلب. بعد اليوم يا فارس محدش حيرن عليك يقول لك ايش لازمك للدار. بعد اليوم محدش حيرن علي يقول لي يابا في ايش نفسك اجيب لك.
1: يا رب يا رب ترحمه يا رب.
0: الله يرحمك
1: يا رب. ترحمه تجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب. تحرق قلوب الصهاينة والعملة يا رب يا رب يا رب.
0: يا حسبي الله ونعم.

0: أوف يا الله زهيت يا محمد، أنا زهيت يعني، أختك بتضلها أعدالي هلا والناس يجي يروحوا وأنا اللي أقعد أضيف، والله تعبت.
1: وداد مش ناقصك، هم الدنيا كله فوق راسي.
0: سلامة راسك يا محمد، هو أنا إيش حكيت؟ أنا بسأل بس.
1: سكر عاد، صوتك بديش أسمعه.

0: يا ماما يا هدى يا حبيبة أمك، إلك شهرين على هذا الحال، بنفعش يا ماما، لازم تاكلي على القليلة مشان بنتك.
1: ماليش نفس لإشي.
0: وصفية بنتك شو ذنبها يا ماما؟
2: ذنبها أنه أبوها فلسطيني مقاوم، كان نفسي تفتح عيونها على أبوها تشوفه وتسمعه يلعبها ويشيلها بين إيديه، هاي ذنبها يا ماما، هاي ذنبها.
0: ادعيله بالرحمة، عمرها ما الدموع بترجع الغايب. معي تعطي لي قلبي، معي يا ماما.
2: لحد الآن مش مصدقني، مش هشوفه بعد هيك، مش هسمع صوته، خلص راح يا ماما، فارس راح.
0: ربنا راح يجمعكم يا حبيبتي، خلص ربنا راح يجمعكم مع بعض بالجنة إن شاء الله.
2: يا رب يا رب.

0: حول ولا قوة إلا بك. أنت بإيش وإحنا بإيش؟ يم فارس، يم فارس، هو وقته هذا الكلام، هو وقته هذا الحكي.
1: يا أبو فارس، كل شهر وبتخلص عدتها، وإفرد كلامي صار جد.
0: اسمع يم فارس، هدى مش من هذا النوع، هدى عندها فارس بكل الدنيا. ابنك الله يرحمه راح، سيب المرة بحالها، ربنا يعينها على حالها، مش بكفة رملته وهي لساتها صبية صغيرة. حرام عليك، اتقي الله بهالولية.
1: ما هو أنا علشان هي لسه صغيرة خايفة تاخد البنت منا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله يم فارس، ما تعمليش من الحبة قبة. قلبي مجروح يم فارس، قلبي مكسور، بكفي بكفي.
2: يعني هو أنا اللي مش مجروحة؟ هذا ابني، هذا ابني أنا، ابني الغالي.
0: الكلام هذا ببدر عليه، أنا جاي متوضى وصل العصر. سلام.
2: قوم قوم اتوضى، ربنا يتقبل.

0: الحمد لله يا ألم، الحمد لله أحسنين منيحة، قدر الله ما شاء فعل. أنت كيف؟ طمنيني عليك.
1: أخ الحمد لله إجيت أشوفك. تعرف العزاء وتصعيد، كل واحد فينا كان بفكر عمين الدور.
0: الفائد مش هين يا ألم، والله ما هو هين.
1: أخ بدك تحكي لي عن الفائد؟ لكل دقيقة بتخيله قدامي، أخويا هذا، أخويا الكبير وتاج راسي.
0: تصدقي يا ألاء، كان حاسس إنه بده يستشهد. عطول كان يوصيني ويحكي لي إنه عليه دين ومش عارفة شو صاير معاه. دايما كان يوصيني بأمك وفيكي وأهلك كلهم. والله آخ آخ.
1: اهدي اهدي حبيبتي، اهدي. طريق الجهاد صعب، صعب كتير. كلنا حنموت في الآخر، ما حد حيضل مخلد. الحمد لله رفع راسنا شهيد، شهيد نالها. الحمد لله الحمد لله.
0: طريق الجهاد صح صعب، بس بهي انتي بالفراق يا ألا. الحمد لله على كل إشي، الحمد لله.

0: أي والله زهقت يا محمد، إيش هذا؟ لو خدامة بالبيت كان إلها راتب.
1: والمطلوب يا ست وداد؟
0: يعني مش ملاحظ يا محمد، أنا وياك كل يوم نتخانق ومشاكل لآخر الليل بسبب أهلك وأختك.
1: آها، احكي من الأول إنك متقلة من أختي.
0: والله الصراحة راحة كتير متقلة كمان.
1: إيش رأيك إن أختي هتضلها قاعدة عنا لطول العمر؟
0: وأنا هذه الحياة مش قادر أتحملها.
1: وداد، ليش بتلمحي؟ قصدك ممكن إني أطلع من الدار أجر أو أبني شقة؟ أنت عارفة الظروف وأجيت على هيك، وضعي بسمحش، وهذا آخر كلام عندي.

0: تفضلي يابا.
1: تسمحي لي أقعد معك شوية؟
2: تفضل يا بابا تفضل.
0: الله يزيد فضلك يابا. اليوم يابا وأنا بالسوق وقفت عند بياع كنت أشتري من عنده زمان، كنت أشتري حاجات كتير قبل ما تتجوزي، وقلت وردتي دبلت وصار لازم تتغزى. خذ يابا هاي الفراولة، انت بتحبيها.
2: سلم ايديك يا بابا سلم ايديك.
3: احلى فراولة الله يخلي لي اياكي يا احلى هدى.
0: مالك يا هدى؟ فيش سرحانة يابا؟
2: لا لا لا لا ولا اشي، بس انا والفراولة استنقصت شوياك.
0: انت كويسة يا هدى؟ مالك يابا؟ إذا كنت تعبانة باخدك على المستشفى.
2: لا لا لا لا كويسة، بس بدي أقوم أصلي بابا.
0: ماشي يابا قومي، أنا سبقتك صليت بالجامع، هاتي لي صفية عشان ألعبها.
2: هي جاهزة بدها تلعب مع سيدو.
0: دخيله هزاكي محلاه، دخيله هزغنون. الله الله محلاها. بسم الله بسم الله ما شاء الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالمين رحمته بالعصاة المخالفين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يترفق بمن عصى الله عز وجل، خاصة إذا بدا منه الندم والتوبة. لما جيء برجل اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا وقد شرب خمرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه. يقول الصحابة: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده. ثم جيء به مرة بعد مرة، فواحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال له: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي رواية أنه قال له: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يرحم هذا الرجل الذي شرب الخمر وعصى ربه. كذلك لما جاءته الغامدية رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فردها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تستر على نفسها. فلما أبت وقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا، قال: اذهبي به حتى تضعيه. فجاءت به ملفوفا في خرقة، قال: اذهبي به حتى تفطميه. فجاءت به وفي يده كسرة خبز، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت. وبعدما فاضت روحها رضي الله عنها جيء بها من أجل أن يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني، فقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وكذلك لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه شهد على نفسه بالزنا 4 مرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فرجم. ثم بعد ذلك سمع واحدا من الصحابة يقول لأخيه: أما رأيت هذا الذي ستر الله عليه فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، وفي الطريق مروا بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ لذينك الرجلين. فلما جيء بهما قال لهما: كلا من هذه الجيفة. قال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ قال: ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، والذي نفسي بيده، إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. هذا الذي زنى وأقيم عليه الحد ينغمس الآن في أنهار الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نتكبر على العصاة، وألا يشعر أحدنا بأنه أفضل منهم حالا. ربما يهب الله ذلك العاصي توبة تمحو ما كان من السيئات وتبدلها حسنات، ربما يضل ذلك المطيع ويغوى. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعاصي لا ييأس من رحمة الله، والمطيع لا يأمن مكر الله. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو معنى الجهاد وما هو دوره في حياة الإنسان، لا سيما أن ذروة هذا الدين هو الجهاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نحن لازلنا في المحطة الرابعة. الإنسان محطته الأولى أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه، والمحطة الثانية أهله وأولاده، والثالثة من حوله، الرابعة علاقته بما يجري في الأرض. كيف يفهم هذه الأحداث؟ قد تفهم فهما شركيا وقد تفهم فهما توحيديا. الفهم التوحيدي مريح للنفس وواقعي، والفهم الشركي متعب ومقلق، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الطريق المسدود، يؤدي إلى اليأس. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نحن لازلنا في المحطة الرابعة، محطة الشأن العام، كيف أفهم ما يجري. فالحقيقة كأن الجهاد حجر الزاوية في الدين، لكن فهم الناس للجهاد ليس كما ينبغي. الحقيقة الجهاد أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما، أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، بل إن الجهاد أعلى مرتبة في الإسلام، ولكن العوام يفهمونه فهما آخر. إذا ذكر الجهاد ما فهموه إلا جهادا قتاليا، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد. هناك جهاد النفس والهوى، وهناك الجهاد الدعوي، وهناك الجهاد البنائي، وهناك الجهاد القتالي. فلا بد من أن نوضح معاني هذه الأنواع، لأنه الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى، لأنها كالتعليم الأساسي، لا يبنى شيء متقدم على لا شيء. فأولا جهاد النفس والهوى. أستاذ جميل، المهزوم أمام نفسه، أمام شهوته، أمام مصلحته، لا يمكن أن يقاتل نملة. الإنسان حينما يهزم، والغرب حينما يسعى لكي نهزم من الداخل، لكي نريد ما يريدون، لكي ننغمس في الشهوات المحرمة، الغرب حينما يخطط لنا ذلك يكون قد ألغى هذه الفضيلة أو هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام. فلا بد من جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. إذن الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، وكأنه يشبه التعليم الأساسي. فالذي لم ينجح مع نفسه في الجهاد لا يستطيع أن يفعل شيئا. والدليل على هذا الجهاد الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الجهاد الأكبر أن أحمل نفسي على طاعة الله، أن أمنعها أن تعصي الله، أن أحملها على الاتصال بالله، أن أحملها على أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله، أن أضبطها وفق منهج الله، أن يراني الله عز وجل عند الحلال والحرام، أن يراني حيث أمرني، أن يفتقدني حيث نهاني، أن أكون ملتزما، أن أكون طائعا. هذا جهاد النفس والهوى. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. إن جاهدت نفسك وهواك كشف الله لك طرفا من كمالاته، عندئذ تكون أسعد الناس. فلا بد من جهاد النفس والهوى، لا بد من حمل النفس على طاعة الله، لا بد من حملها على البذل والعطاء والتضحية والفداء، لا بد من دفعها إلى الأعمال الصالحة البطولية. هذا جهاد النفس والهوى هو الأساسي في الجهاد، وهذا الجهاد لا أحد يمنعه ولا أحد يحاسبك عليه، فيما بينك وبين نفسك، حينما تؤدي الصلوات بإتقان، حينما تبذل من مالك للفقراء والمساكين، حينما تربي أولادك، حينما تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، فأنت في جهاد، وهذا الجهاد الأساسي الذي أراد الله أن نبدأ به. فإذا بدأنا به انتقلنا إلى جهاد آخر هو الجهاد الدعوي، وأيضا هذا الجهاد من ضروريات الأمة. خيركم بشكل مطلق من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الجهاد الدعوي سماه الله في قرآنه الكريم جهادا كبيرا، فقال تعالى وجاهدهم به
1: جهادا كبيرا،
2: أي بالقرآن جهادا كبيرا. فنحن ينبغي أن نبدأ بجهاد النفس والهوى، أن نضبط أمورنا، أن نكون مؤهلين لتلقي نوع آخر من الجهاد. فجهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، والجهاد الدعوي كالتعليم الثانوي. فنحن ندعو إلى الله وبلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وكما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا، لأن الجهاد القتالي من أجل الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك الجهاد الدعوي فشيء رائع جدا، إذا سمح لك أن تنقل هذا الدين للآخرين، أن تبين تعاليمه، أن تبين عقائده، أن تبين فضائله، أن تبين خصائصه، هذا جهاد كبير، وهو في أعلى عليين. والآية الكريمة تؤكد ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا انتهينا من الجهاد الدعوي، هناك جهاد خطير جدا، الجهاد البنائي. أمي لا بد من أن تستعد للطرف الآخر، لا بد من أن تستعد عسكريا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا وإنسانيا. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم، لأن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بشرطين، كل شرط منهما شرط لازم غير كاف. الأول الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي يحمل على طاعة الله. وثانيا الإعداد، أعدوا لهم، لكن فضل الله عز وجل أنه ما كلفنا أن نعد الإعداد المكافئ لأعدائنا الأقوياء، لا لا، كلفنا أن نعد الإعداد المتاح وعلى الله الباقي. هذا رحمة بنا،
1: ما استطعتم
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، في وقت السيف قوة والفرس قوة، في وقت المنجنيق قوة، في وقت المدرعة قوة، في وقت الطائرة قوة، في وقت الأقمار الصناعية قوة، في وقت الإعلام قوة، في وقت يعني التوجيه المعنوي قوة. فالقوة مطلقة، جاء المطلق على إطلاقه، لكن ليفهم الصحابة ما القوة قال ومن رباط الخيل، هذا عند علماء البلاغة عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والملمح الدقيق، يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، لا أن يكون العدو مؤمنا، هي مشكلة كبيرة. ملمح دقيق في هذه الآية. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقد لا تحتاجون إلى استخدام السلاح. السلاح أحد أكبر وظائفه قوة رادعة. الآن الدول النووية مرهوبة الجانب، وقد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا، لكنه ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا تجاوزنا الإعداد، الآن الإعداد إعداد التعليم إعداد، الاقتصاد إعداد، الصحة إعداد، الآن النصر يحتاج إلى مقومات كثيرة جدا. شعب صحيح، شعب مثقف، شعب علاقاته الاجتماعية رائعة. فالإعداد واسع شامل، كل مسلم إذا أدار وقته فهو مجاهد. يعني حينما تسهم في بناء الأمة اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، عسكرياً، فأنت في جهاد. هذا أوسع معنى من معاني الجهاد، الجهاد البنائي. فإذا نجح الإنسان في الجهاد النفسي، ونجح في الجهاد الدعوي، ونجح في الجهاد البنائي، ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. أما هذا القفزة الطائشة من لا شيء إلى جهاد قتالي لا ينجح. الجهاد القتالي كالدكتوراه يحتاج إلى تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي. ثلاث أنواع من التعليم تفضي للدكتوراه. فالجهاد القتالي يعني إنسان سيقدم نفسه في سبيل الله. لذلك الإنسان حينما يسلك المراحل الثلاثة في الأعم الأغلب ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. لكن الحقيقة الدقيقة أن الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد.
1: نعم، الحق واحد.
2: الحق يشبه خط مستقيم بين نقطتين.
1: نعم.
2: وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد.
1: نعم.
2: لو رسمت واحد ثاني يأتي فوقه تماما. الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون. الآن والحرب بين حق وباطل لا تطول.
1: نعم.
2: لأن الله مع الحق. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والحرب بين باطلين لا تنتهي. يعني قد تستمر قرون حرب بين باطلين، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، بس ما في حسم. وأصعب شيء في الحرب عدم الحسم، يعني لا يموت فيها ولا يحيا. لا في حرب ولا في سلم، هي حالة صعبة جدا تمر بها الأمة. لا حرب ولا سلم، في أخطار تهددنا ما في حرب
1: ولا يأتي نصر الله لأحد.
2: نعم نعم. فإذا نحن أمام الجهاد القتالي، هو الجهاد الذي يأتي تاجا على أنواع الجهاد الثلاثة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: ها هي رياح القرآن أيها التاريخ، تجيء من أفق المجد الضارب في شعاب الزمن، عائدون من بذار العلم نبذه، من غراس الأنبياء صامدون، نحمل القرآن في درب الرجاء، حسبنا أنا على نهج الإله، حسبنا أنا على نهج الإله.

0: من هنا
1: من هنا
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي خلي عدوك يولي
1: خلي
0: معكم
1: مع
0: فهذه أيادينا
4: مخطوبة بالمجد والحناء
0: صوت الحق
1: صوت الحق صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنى
0: من لبنى
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، والخلق الذي نتناوله اليوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى التواب الحسيب، والتخلق باسم الله التواب هو بأن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم والاعتراف بالخطأ، ويعتذر ويطلب الصفح والعفو ممن أخطأ بحقهم. والتخلق باسم الله الحسيب هو أن تحاسب نفسك فتعتذر وتصحح، فإذا اقترفت ذنبا بحق الله تعالى بادرت إلى التوبة والاستغفار، وإذا أخطأت في حق العبد بادرت إلى الاعتراف وطلب المعذرة. فالتعلق باسم الله تعالى الحسيب هو أن تستشعر أن الله تعالى سيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمال العباد. فإذا استشعرت هذا المعنى فهذا هو الإيمان بعينه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أيها الأحبة، من منا لا يرتكب أخطاء في حق نفسه وفي حق الآخرين؟ لكن أيضا من منا لديه الجرأة الكافية وقوة الحق ممن يمتلكون نفسا لوامة طاغية على كبره فيعتذر بدلا من التبرير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول أيضا: روحي فداه والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة والأخوات، الاعتراف بالخطأ خلق الأنبياء، وتبريره خلق الشيطان. الاعتذار والاعتراف بالذنب هو الاقتناع أن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، والاعتذار لا يكون فقط لفظا، بل يصاحبه شعور بالندم والتوبة عن فعلة وعن هفوة. فليكن سيد الاستغفار لديك لفظا وروحا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأحبة، بالاعتراف بالذنب والاعتذار يتفادى الإنسان مشاكل كثيرة، ويزيد الألفة والمحبة بينه وبين الناس، فيرجع الحقوق إلى أصحابها، ويمحو الذنوب، وينزع الحقد والغل من قلوب الآخرين، كما يساعد كل ذلك صاحبه على التخلص من الكبر عبر مجاهدة النفس، لأنه سيترك ما تحبه نفسه ويلوذ بما يحبه الله تعالى. عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي المقصودة وغير المقصودة نسارع على الفور بالاستغفار وبالتوبة لله تعالى، فما أجمل التوبة وما أعظم الغفران. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جاء من يعتذر منك فاقبل اعتذاره، ولا ترفضه تعاليا وتكبرا، ولا تعاند ولا تصر على موقفك فيزداد الأمر تعقيدا، بل سامح واصفح، فالصفح سبب لمغفرة الله تعالى لنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي فرض فرائض الإسلام ونزل شرائع الحق في القرآن، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى هذا الدين والقائمين على تبليغه كل الناس، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهدى الله كانوا خير القرون الذين أيدوا الحق ونصروا رسول الله وعلى من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لقد رسم الله تعالى بالقرآن الطريق القويم لخير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور تعرفون به ربكم وتعرفون به نبيكم

به الوحي المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو كتاب الله لكل الناس، فعلى كل الناس أن يعبدوا خالقهم وأن يطيعوه في كل صغيرة وكبيرة. ولقد لبى المؤمنون دعوة الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولبى حجيج بيت الله داء خليل الله إبراهيم، فحزموا أمتعتهم وساروا في هذه الصياحة الربانية مستجيبين لدعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فيس عميق ليشهدوا منافع له. وسارت قوافل الحجاج ترعاها عناية الله تعالى، لأنهم وفد الله تعالى وضيوفه، والمقيمون منا في هذه الأرض عباد الله أيضا وأهل طاعته. ندعو للمقيمين والمسافرين، وندعو للضالين بالهداية، لأن نبينا قد علمنا أن ندعو لأنفسنا وللمؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا أن ندعو للكافرين بالهداية، لأنه أرسل رحمة للعالمين. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومهمة المسلم أن يقوم بأمر الله تعالى سواء كان هينا أو صعبا، على أنه ليس في الدين من عسر، أجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل أوامر الله في مقدور الناس، ولو كانت خارية عن مقدورهم لأسقطها الله تعالى عنه. فمن لا يملك القدرة على الحج فلا حج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا سائر التكاليف، لأنه لا يليق بالمسلم أن يترك ما يستطيع فعله وأن يلزم الخمول والكسل. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فالكسل صفة العاجزين، ونحن أصحاء بحمد الله تعالى قادرون على أن نفعل ما يرضي ربنا عنا. الذين سافروا قد أكرمهم الله تعالى بهذه الرحلة المباركة، وفي الحديث سياحة أمة الحج، الناس يذهبون بالسياحة إلى بلاد أوروبا ويذهبون إلى بلاد الكفر والفساد. ليست ممنوعة السياحة إلى بلاد أوروبا، ولكن على أن يكون القصد من السياحة التفكر والتدبر والدعوة إلى الله تعالى. فالمرور بديار المتقين من أجل أن نتأسى بتقواهم، والمرور بديار الظالمين
من أجل أن نعتبر بما أنزل الله تعالى به، والمرور بديار الضالين من أجل أن ندعوهم إلى الهداية الربانية. والله تعالى لم يحرم علينا أن نذهب في أي مكان من الأرض، إلا أن المسلم لا يغشى مواطن المعاصي والفساد، فبطبيعة المسلم وبفطرته لا يكون خائنا لله ولا لعبادته، فبطبيعة المسلم لا يقارف الكبائر ويتجنب الصغائر، ويأتي الأوامر وقلبه مطمئن إلى أن الله تعالى يتقبل عمل الصالحين ويتقبل دعوة المتقين. فاسأله سبحانه وتعالى أن يجعل رحلتنا في الحياة رحلة طاعة، سواء كنا مقيمين أو مسافرين، حجاجا لبيت الله أو عاكفين في بيوت الله تعالى. كل حياة المسلم يجب أن تكون في دائرة الطاعة الإلهية، سواء كنت في السجن أو كنت طليقا حرا. يوسف عليه السلام كان في السجن يعبد الله تعالى كما كان يعبده في قصر الملك، وكان يمتنع عن فعل الحرام الذي دعي إليه، فقد كان في قصر ولكنه كان مطيعا لله، ورفض دعوة امرأة العزيز له، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ربي اكرمني بالايمان اكرمني بالهدى والنور، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. وقال في السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودعا إلى الله داخل السجن، لم يكن مشغولا بنفسه عن الله في السجن، لم يكن في السجن باكيا حزينا على نفسه، بل دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه وهو مرفوع الرأس، لأنه دخل مظلوما ولم يدخل عاصيا ولا مجرما. دعا السجناء إلى طاعة الله كما يفعل أبناؤنا اليوم، والحمد لله بعض المسجونين يعلمون الناس الدين طاعة الله في السجون. قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم صنعتموها، سواء من الحجر أو من الخشب أو من التمر أو من بنات أفكاركم أو من أوهامكم، عندما تخيلتم أن بعض الناس آلهة، هذه كلها آلهة أنتم صنعتموها لأنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان إن لم ينزل الله بها برهانا ودليلا على أنها آلهة، لأن الله تعالى قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لذلك يشهد المسلم أن لا إله إلا الله، يشهد المسلم أنه لا إله إلا الله، فيلبي الحجيج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
هذه تلبية الحجاج. وهكذا في الصلاة يتوجه المسلم الحمد لله رب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذه هي عقيدة التوحيد ورسالة الله إلى كل الأنبياء. لذلك يجب أن يبقى المسلم في دائرة الطاعة لله وحده، وفي دائرة العبادة حتى يؤيده الله تعالى ويأخذ بيده. فإذا ادعى أحد بأنه إله فأعلن كفرة به. من قال يجب أن تطيعني، فقل له لا طاعة لمخلوق في معصية القدر، ادع إلى طاعة يطيع الله معه. إن دعوت إلى معصية فلا يمكن أن تطاع. ففرعون قال من قبل أنا ربكم الأعلى، فقال ما عهدت لكم من إله غيري. فنحن لا يمكن أن نضع فوقا قال من قبل أنا ربكم الأعلى، فقال ما عهدت لكم من إله غيري. فنحن لا يمكن أن نضع فوقنا إلها، فنحن نؤمن أنه لا إله إلا هو، والعظمة لله تعالى وحده. فإن قال رئيس الجمهورية أو قال وزير الداخلية أو قال مجلس الوزراء بأن عليكم أن تطيعوا الدولة، نقول لهم نحن أمة كفرت بعبادة غير الله، نطيع أبا بكر في طاعة الله، نطيع رسول الله تعالى، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما أن تقول أطيعونا مهما أمرناكم، نقول له الصديق يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه قاعدة إلى طول حياة المسلم، لا يمكن أن تتخلف هذه القاعدة في حياة المسلمين أبدا. الأصل طاعة الله، وكل فرع عن طاعة الله مقبول، وكل عصية لله مرفوضة ولو كانت من أقرب الناس الأبوين. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه هي عقيدة المسلمين وثقافة المتقين. ثقافتك ليست غربية، لا يهودية ولا نصرانية ولا علمانية ولا إلحادية، ثقافتنا قرآنية، أدبنا قرآني، عقيدتنا قرآنية، سلوكنا قرآني. لا نستطيع أن نحيد عن هذا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى بين، الهدى جلي في القرآن، ليس فيه شك ولا ريب. فنحن نحمد الله تعالى الذي أكرمنا وأكرمكم بطاعته. هذه أهم نعمة يتمتع بها المسلمون في العالم، المسلمون المطيعون. نرجو أن يتحول كل المسلمين إلى طاعة الله تعالى. فتعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لستم آلهتنا ولسنا آلهتكم، ربنا وربكم الله. فهل تعجبكم هذه الخطة أم أنكم تنازعون الله تعالى سلطانه؟ فإنه من نازع الله سلطانه قصمه الله تعالى وأهلكه، ولقد أهلكنا القرون الأولى لما ظلمنا.

0: وقد اخترنا الشقاء في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحن اخترنا الهدى، لذلك لا يطمع فينا لا حاكم ولا والد ولا غني ولا ولد ولا فقير ولا كبير ولا صغير، لا يطمعن أحد بإسلامنا. إسلامنا أغلى في حياتنا من أرواحنا، أغلى من دمائنا وأموالنا، فلتفهمها الدنيا كلها. أكبر متجبر هو أحقر إنسان عند الله تعالى، فإن الذباب أشرف عند الله من الكافرين. الذباب والبعوض وأحقر الخلائق أعظم عند الله من الكافرين، لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة، كل الخلائق تسمى البرية، شر البرية. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل إن أحط من الأنعام هذا الكافر. فنحن لا ننظر إلى الكافر وهو كافر إلا بمنظار الله تعالى. أما إذا أسلم لله تعالى رب العالمين فإن الله تعالى يرفعه، ولا يزال الله يرفع التائبين والعائدين حتى يدخلهم في رحمته أجمعين. وهذا ما نطمع لأنفسنا ولغيرنا. وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون آلهة صنعوها بأنفسهم، فأخرج الله تعالى من الكفر إلى الإيمان هذه الأمة التي كانت يهودية ومجوسية ونصرانية وفارسية ورومية. هذه الأمة أخذها من تلك الأمة، فنحن نصيب الله تعالى في الأمة، نحن نصيب الله، وكل الكافرين في قبضة الله تعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك، منزه عن الشرك. فكبروا الله تعالى، كبروه وكبروا من كبر الله، وحقروا من عصى الله تعالى. إلا أننا مع تحقيرنا للكفر نرجو الهدى للكافرين، ونحب الهدى لأعدائنا، لأن طبيعة الرحمة الإلهية الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، حتى إن الكافرين يأكلون من رزق الله، هذه من رحمة الله، ويشربون مما سقاهم الله تعالى، وهم يعيشون على أرض الله وتحت سماء الله مع المؤمنين. فلو كانوا من أصحاب القلوب الحية لاستحيوا من الله ولسجدوا لله. فعلينا كلما تذكرنا أننا نعيش في نعم الله السابقة، علينا أن نزداد شكرا. الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. لذلك إذا أخذ الله تعالى الروح عاد التراب ترابا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كنتم ترابا فأحياكم. هذه النفس. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يبدأ خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يقبل الملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخة الروح تنفخ فتجب الحياة، وهكذا أنتم أحياء ونحن أحياء بهذه النفخة المستمرة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه هي الروح، لا روح إلا من الله تعالى، ولا حياة إلا من الله سبحانه وتعالى. كما سأل فرعون موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي منح الخلائق خلقه، خلق الناس وخلق الخلائق وأعطاها خلقها، منحها وجودها الحي، وهو الذي يسلبها هذا الوجود الحي عند انقضاء الأجل حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، راق الحياة، انتهاء رحلة الحياة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صدق. اللهم اجعلنا من المصدقين ومن المصلين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الكافرين، ولا من العلمانيين، ولا من الملحدين، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من الذاكرين والأتقياء الأنقياء الأصفياء، واحشرنا مع الأنبياء والصديقين والصالحين، فحسن أولئك رفقا. قولوا قولي هذا.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة نعمة الباي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة أبوزيتيف. فئة الدم أبوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة نعمة الباي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة أبوزيتيف. فئة الدم أبوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر أو الاتصال على رقم الهاتف 70 149 340. رقم الهاتف 70 149 340. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

وتشتد المحنة ويجل الخطب على المسلمين ويبقى المجاهد المصابر صامدا في طريقه الشائد يحمل القرآن والبندقية يمضي في سبيل الله مطمئنا إلى مصيره فإما نصر يفرح به المؤمنون وإما شهادة ينال بها منازل الشهداء.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب
2: النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله يا محمد صل على حضره النبي وفق الله
2: اللهم عليكم ورحمه الله.

0: شاء الله.
1: نشهدك يا رب.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله عليك يا سيد.
2: اللهم اشرح صدرك.
3: الله الله الله.
4: وكيف

0: عليك على سيد النبي،
1: اللهم صل عليه
0: وعلى جمال النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
0: نجي يا رب.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد. الله ما شاء الله كلمة.
1: أنا من هذا كلام.

0: سبحان الله،
1: شهد في الله، الله أكبر.
2: وهو يحيي الموتى.

0: الله أكبر. عليك يا حاج سيد
1: الله يا استاذ،
0: صل على حضرة النبي.
2: الله يا استاذ،
3: الله الله الله
2: الله
3: الله
2: الله
3: اللهم زيدك
0: يا رب.
3: نعم يا شيخ، نعم.

0: الله
1: أكبر يا حديث سيد
0: الله يا أستاذ
1: ما شاء الله
2: الله يا قرآن اللهم اشرح صدرك
0: الله يا أستاذ
2: الله الله الله الله الله
3: فاطر السماوات والأرض
0: لا إله إلا الله

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـAI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

أنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: ولكنني أرى أن أجمل فتى في المدينة هو عوف ابن أبي عوف تاجر السيوف. ما رأيته يوما إلا بلباس جميل، يكاد لون وجهه الأبيض يحاكي لون الفضة، يمشي متواضعا بين أصحابه ولا يفاخرهم بما هو فيه من النعمة.
2: إنه حقا كما تقول يا أبا سعيد، لقد كنت بالأمس في دكان أبي عوف، وكان يجلس في الدكان عند والده، ومرآه يسر الناظر إلي، أعدى أنه على خلق ودين.
1: إنها ابن أبي عوف من زوجته الثانية الرومية، وتعلمون جميعا ما يتمتع به الروم من بياض البشرة وجمال الخلقة.
2: لعلك يا أبا سعيد تفكر بالزواج من رومية وتفعلها كما فعلها أبو عوف.
1: يا رجل، كيف أفعلها وأنا قد تجاوزت 70 من عمري وزوجت أحفادي؟ وعلى ذكر الزواج، هل علمتم أن أبا عوف يخطب لابنه عوف ليزوجه؟
2: عوف يستحق أن يتزوج من أجمل النساء لحسن خلقه وخلقه وأدبه أيضا.
1: ولكني سمعت أن أمه خطبت له إحدى البنات من قبيلة أخرى، ولما ذكرت له بعض الأوصاف المباح ذكرها للخاطب، أبلغ والدته أن فتاته التي يريدها ليست بهذه الصفات، وأنه سيتزوج من بنات المدينة قريبا.
2: وفقه الله ورعاه، وندعو له أن يوفق بزوجة صالحة إن شاء الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
4: تقبل الله منكم ومن جميع المسلمين يا شيخ عبد الرحيم. أرجو أن تمهل يا شيخ من في المسجد قليلا لنبلغهم بأمر سعيد إن شاء الله.
3: حسنا يا أبا عوف. توقفوا، توقفوا قليلا أيها الناس، أخوكم أبو عوف يريد أن يخبركم بأمر يقول أنه سعيد إن شاء الله.
4: إخواني، أيها الجمع الطيب، لم أجد مكانا أطيب من المسجد، ولا زمانا أطيب من هذا الوقت الذي جمعنا هنا بعد صلاة العصر، لأبلغكم بوليمة سأقيمها غدا إن شاء الله في بستان داري لعرس ابن عوف، فعلى الرحب والسعة غدا بعد صلاة الظهر، وبارك الله فيكم جميعا.
5: مبارك
6: يا أبا عوف،
4: بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.
3: قد بلغت يا أبا عوف، وجزاك الله خيرا، وجعله عرسا مباركا إن شاء الله.
2: يا لها من وليمة طيبة وكبيرة يا أبا سعيد.
1: إنها حقا وليمة كبيرة لم يتخلف عنها أحد في المدينة. ولكن يا أبا نعيم، هل سمعت ابنه من سيتزوج؟ إنها ابنة أبي علقمة، ذلك البستاني المسن والذي كان يعمل في بستان أبي عوف وتوفي قبل سنة. أعرفته؟
2: عوف يتزوج من ابنة أبي علقمة؟ لقد عرف كيف يختار عروسه، فهي كما كنت أسمع فتاة جميلة، بارك الله له فيها وبارك فيها له، ورزقهما الذرية الصالحة بعون الله.

عوف يا بني، ها قد اقترب موعد وضع زوجتك وستلد بين عشية وضحاها، فأرى أن آتي وأمك إلى دارك لنكون إلى جانب زوجتك عند ولادتها لتساعدها

تعالى ولدا ذكرا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا أبيض البشرة وزوجتي كذلك، وابني أسود البشرة، كيف حدث هذا؟ على أي حال، الحمد لله، لقد جاء موعد الصلاة وسأتوجه إلى المسجد الأقصى.

0: حمدا لله على سلامة زوجتك، وبارك الله لك في والدك يا عوف يا بني. مالك مالك لا أرى السرور على وجهك؟
1: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم.
0: يا بني، إنني أعرف سبب حزنك، فقد حدثني أبوك عند قدومه للمسجد قبلك بأمر لون بشرة ولدك. فيا عوف، يا ولدي، إن العرق نزاع، فلا تنكر ولدك وتجحده، وإياك ألا تنظر إليه، فإن من فعل ذلك احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق، فلربما كان في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا اللون. وتذكر يا ولدي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل يخبره بسواد بشرة ابنه وهو وزوجته ذوى لون أبيض، فاسمع ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال الرجل: لعله نزعة عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الصبر في آيات كثيرة وحده وحثنا عليه، لكن في آيات كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى ربط الصبر بأمور أخرى، خلينا نسميها شركاء الصبر. إن هذا الصبر حتى يتحقق تحتاج معه هذا وهذا وهذا، وهذا. هذه المجموعة من الشركاء عندما نجمعها مع الصبر عندها سيكون الصبر أقوى. وهؤلاء الشركاء عندما يجتمعوا معا يصعب أن يهزموا. من هم الشركاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحثنا على أن نربطهم بالصبر حتى الصبر مع شركائه يحقق لنا النصر والتمكين بإذن الله تعالى؟
2: والفرد في الأحوال بالقدس أمضي
3: سأعيد روحي، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم يا رب.
1: فالصبر نادر أن يأتي وحده، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الصبر بمجموعة من الشركاء. هذه المنظومة اللي نسميها شركاء الصبر إذا اجتمعت ستكتسح الكفر والكافرين. من هم شركاء الصبر؟ أولا اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شريك آخر من شركاء الصبر الشكر. الشكر الصابر ليس فقط يصبر ويسكت، يصبر ويشكر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. شريك ثالث من شركاء الصبر التوكل. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شريك رئيسي آخر وهو الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. التسبيح والاستغفار هما من شركاء الصبر. يقول الله عز من قائل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفار، تسبيح مع الصبر، وليس صبر مع سكوت. طبعا الصبر الحقيقي يتبين وقت الجهاد. فإذا اجتمع الصبر والجهاد وصلنا إلى قمة الصبر: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن شركاء الصبر العمل الصالح: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ومن شركاء التقوى: تقوى الله عز وجل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر مع تقوى لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. ويقول سبحانه أن من شركاء الصبر الحق. وكلنا نحفظ: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخيرا من شركاء الصبر الرحمة: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تخيلوا لو تجمعت هذه المنظومة حوالين الصبر تصبح قوة دافعة لا يقف أمامها أحد. فاحرصوا على إشراك الصبر مع شركاء الصبر.
0: ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

لا تهاب السجون من أجل حق، إن عز الرجال في الأصفاد. أو تظن المحراب يصمت ذلا، كان صمت المحراب للإعداد. يا سرايا الجهاد أنتم رماحي ودروعي وعدتي وعتادي، فانهضوا اليوم واستثيروا المنايا لتردوا بالنار كيد الأعادي. كتب الله أن تكونوا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجو.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وما زلنا في وافى ربيع نستعرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نقف على ما تدعو إليه الضرورة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، من غذائه وملبسه ومنكحه وما يلحق بذلك. أما عيشه في المأكل والمشرب، فقد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التخمة وبعيدا عن ملء البطن، وإنما ظهرت بدعة الشبع بعد القرن الأول بعده صلى الله عليه وسلم، وكان شعاره: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. صلى الله عليك يا رسول الله، لا يعيب طعاما قط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا حتى قبض، كما رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء، وإنما كان خبزهم الشعير. رحمة الله عليك يا رسول الله. ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. انظروا، فتحوا الدنيا كلها وكان زادهم التمر والشعير. واليوم سيقت إلينا ألوان الأطعمة وما وجدنا أكثرهم شاكرين. وعن الحسن قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها 9 أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن تتأسى به أمته. انظر، انظر إلى الصبر على قضاء الله والرضا بما حباه الله، وقد يبيت طاويا لا يشكو الله سبحانه وتعالى ولا يشكو أقدار الله، ويرضى بما أنعم الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا 3: الطيب والنساء والطعام، وفي بعض الروايات والصلاة، فأصاب 2 ولم يصب 1، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. وعن النعمان بن بشير قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر. انظر، هذا كان طعام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الناس اليوم تغيرت موازينها وتغيرت ثقافتها، فمقامات الناس في من يحسن طعامه ويحسن شرابه ويحسن ثيابه ويحسن ملبسه وتحسن سيارته ومركبه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا الميزان هو ميزانه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الماء والتمر. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا الأورق السمر حتى تقرحت أشداقنا يأكلون أوراق الشجر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لعروة: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وقال أنس: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميطة بعينه حتى لحق بالله. رواه البخاري. والرغيف المرقق هو الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة مثل أرغفتنا اليوم. وعن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النقي، أي الذي ينخل من الشعير أو القمح؟ قال: لا. فقلت: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكننا كنا ننفخه. وفي رواية: هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. وقالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد، الله أكبر، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني، وزنته كانت البركة فيه، فلما وزنته انتهى. وعن عائشة أيضا قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، الله أكبر، الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، الله أكبر. فأتى بهما رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر. قال: كلوا. وأخذ المدية، أي سكينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبر على هذا الجوع، وإن سنحت له دعوة أو رزق أو منيحة حلال فكان يستأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بها ويحمد الله عليها. وكان بمقدوره صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يأكل كل يوم من اللحم، أو يأمر أصحابه كعثمان من الأغنياء أن يأمره أن يقدم وليمة طيبة له في كل يوم، إلا أنه آثر صلى الله عليه وسلم أن يجوع كما يجوع أصحابه، وأن يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، فكل نعمة سيسأل عنها العبد إذا لم يؤدي شكرها. وأما إعفاؤه من هذا السؤال فهو أن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يعلم أن الفضل لله وحده في ذلك، إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل الخل، وكان يقول: نعم الأدم الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جوع فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه، ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. سبحان الله. فمن صبر على قضاء الله ورضي بما عند الله واستعان على هذه الدنيا وعلى لأوائها وعلى مرضها وفتنتها وآثر ما عند الله سبحانه وتعالى، فالآخرة خير من الأولى. عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. سبحان الله. وهنا القدوة الصالحة في الإمام وفي الرئيس، القدوة الصالحة أن يتقدم الناس، لا أن يقول لهم اصبروا وهو يغرق في النعيم. إن كان أصحابه يربطون حجرا فقد كان يربط حجرين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال. يا سبحان الله، يا سبحان الله، بهذا فتح الدنيا. وقد استشكل في هذه المسألة كونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بماله كله وعمر بنصف ماله، وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان 1000 بعير إلى غير ذلك. فكيف يمكن أن نجمع بين ذلك وبين جوعه صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الطبري فيما حكاه في فتح الباري: بأن ذلك منه كان في حالة دون حالة، إلا لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهية الشبع وكثرة الأكل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا، كما أخرج الإمام الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الحامدين، واجعلنا من الراضين المرضيين، نحن وكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا رسول الله، أي وعد حق ذلك الذي نطق به شهر ربيع؟ وإلى أين كان يمضي هذا العالم الحائر لو لم تسعده أنوار وجهك؟ وأي مجد يتبقى للعرب والشرق إن غاب ذكر اسمك المجيد؟ هل جاءكم نبأ العقيدة عندما خرت لها الأيام للأذقان، ومحت من الدنيا الفوارق بعدما محت الفوارق؟

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا أنه سيدنا رسول الله لما نزل عليه يا أيها المدثر، أول من دعا إلى الإسلام وإلى دين الله دعا زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم وأول من آمن بسيدنا رسول الله على الأرض كلها. ثم بعد ذلك بدأ يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عمن يكون ألفا محببا سهلا لينا يستطيع أن يدعوه ويساعده في الدعوة، فمن وجد؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه فآمن وأسلم على طول، سبحان الله العظيم. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. طب أول من أسلم من الصبيان من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. طب هو سيدنا علي يصير ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، طب كيف جاء عند الرسول؟ سبحان الله العظيم. سيدنا رسول الله هو وعمه حمزة مرت سنين شهباء، فاتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة، طبعا قبل الإسلام، قال له أبو طالب رجل كثير العيال، فعنده عيال كثير، فلو نجي ونروح أنا أخذ واحد وإنت تأخذ واحد نربيهم ونخفف عنه. فراحوا لعمهم أبو طالب، فقال لهم أبو طالب إن أردتم أن تتركوا لي عقيلا فافعلوا، يعني اتركوا له عقيله، خذوا اللي تبغوا من أولادي. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يربيه عنده في بيته، وأخذ حمزة جعفر بن أبي طالب يربيه عنده في البيت. لذلك أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. طبعا أنتم عارفين قصته، عشان ما في وقت عندنا أن احنا نحكي قصته، لكن هو أول من أسلم من الموالي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كيف تعلم الوضوء؟ على فكرة الوضوء، الصلاة، صلاة اللي هي فرض 5 صلوات فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، وكانت الصلاة 2 ركعات في الفجر و2 ركعات في المغرب. فجاء جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. فمرة خرج أبو طالب ولقى أنه علي رضي الله عنه واقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فسألهم إيش هذا اللي أنتم بتسووه؟ فقالوا له أنه إحنا أسلمنا، وأنه بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. شوف إيش قال له أبو طالب، قال له أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وحتى قال للابن علي أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فإيش قال له؟ قال له أما أنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه، يعني قال له ألزمه. طيب مين أسلم مع أبو بكر الصديق؟ أسلم أبو بكر الصديق بدأ ينشر الدعوة، ولأنه رجل يعني محبب وسهل والناس كلهم يحبوه فأسلم معه. طبعا أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبو عبيدة ابن الجراح، وأسلم معاه مجموعة، وبدأ الإسلام يفشو في مكة. طبعا الدعوة السرية اللي هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بالسر يدعوهم ما هو علني، كانت 3 سنوات، إلى أن جاءه الأمر أن يصدع بما جاءه من الله وأن يبادئ الناس بأمره. أول ما نزلت إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه لما أمر الله بها إيش سوى؟ طبعا أول مرة لازم يدعو معه أهله، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. فإيش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته
مين عشيرة بني هاشم بعد ما نزلت هذه الآية. فجو ومعاهم نفر من بني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكانوا حوالي 45 رجل. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، على طول أبو لهب وقف وقال له: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبأة. الصبأة اللي هو الإعراض عن دينهم، هم يعتبرون دينهم هو الحق. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، يعني قومك ما يقدروا أنهم يقاوموا العرب كلهم، وأنا أحق من أخذك، وأنا المفروض اللي أمنعك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثبوا بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. شوفوا صلى الله عليه وسلم دوم بدأ يتكلم، على طول عمه أبو لهب اللي فرح بولادته واللي أعتق ثوبية لأجل ولادته، على طول هو بدأ يهاجمه. هنا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال، هنا بدأ يسبقهم في الكلام، وقبل ما يتكلم عمه أبو لهب هو تكلم وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. هنا قال له أبو طالب: والله ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. هنا أبو طالب قال له: أنا حأمنعك، ومش أمنعك إني أنا أمنعك إنك تدعو، لا، إني أنا حافظ عليك وأحرسك، بس أنا ما أقدر إني أنا أسلم، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. بعد ما أبو لهب قال له كده، هنا أبو طالب قال له: أنا حأحميك وأعطيك، تسوي اللي تبغاه، بس أنا ما أقدر أفارق دين آبائي. قام أبو لهب قال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم على يدي. قام أبو طالب قال له: والله لنمنعنه ما بقينا. شفتوا، فاكرين في البداية لما قلنا إنه كانت عندهم العصبية القبلية؟ هنا مع إنه ما أسلم، لكن بيدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما نتأكد إنه عمه أبو طالب، وتعهد أبو طالب إنه حيحميه، وقف على الصفا، وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا، وصار ينادي: يا صباحا. طبعا يا صباحا دي كلمة عند العرب ينادوا بيها، ويعني كأنه انتبهوا في موضوع مهم حقول لكم. صار ينادي بطون قريش كلهم: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يناديهم واحد ورا الثاني. فكل واحد خرج ايش فيه، حتى اللي ما قدر يخرج ارسل احد يشوف ايش اللي بيقول. فصار يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي ستغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا عمه أبو لهب تعرفوا إيش قال؟ بكرة إن شاء الله نشوف إيش قال له عمه أبو لهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال بسيطة لكن فيها ثواب كبير. ورا كل عمل معنى جميل، لو الإنسان يتعلمه ينتفع وقلبه هيتعرف أكتر على ربنا، ممكن ياخد حسنات كتير تتقل ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. أو بالأعمال البسيطة دي يغفر لي بإذن الله ذنوب كتير، مئات بل ملايين اتعملت في سنين عمره بعمل صغير، ربنا يسامحه على الذنوب دي، وكلها هدايا الرحمن. هدية النهاردة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الصبح وبالليل، كان مواظب عليه كل يوم مرتين، وثواب الدعاء ده كبير. واسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري، قال سيد الاستغفار، يعني أشرف أدعية الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من قالها، يعني الكلمات دي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الأول معنى الحديث ومعنى الهدية الكبير. شوف كلام أنا قلته في ثواني معدودة، دعاء سيد الاستغفار لو قلته من بعد العصر لغاية المغرب، وده وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر لغاية أذان المغرب، لو قلته والإنسان كان مكتوب عند ربنا أنه يموت في المساء ده قبل أن يأتي عليه صباح اليوم التالي، لو مات يبقى مكتوب من أهل الجنة بسبب أنه بإذن الله قال الدعاء ده. ولو قاله من بعد صلاة الفجر لغاية الشروق، وده وقت أذكار الصباح، ولو مات الإنسان في اليوم ده قبل ما الليل يجي عليه عشان قال الدعاء ده، بإذن الله يكتب من أهل الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، مفتاحها ذكر يتقال في ثواني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عارف ليه؟ لأن الدعاء سيد الاستغفار الذكر ده في صفتك وصفة ربنا. لو عرفت صفتك وعرفت صفة ربنا يبقى أنت حققت التوحيد وحققت مراد ربنا منك. صفتك صفتي معاك، أنا العبد الموصوف بالتقصير والخطأ، وانت يا رب صفتك العطاء والكمال والكرم. أنا العبد اللئيم وانت الرب الكريم. أنا شايفك كبير قوي يا رب ودايما بتنزل علي عطاياك ونعمك، وشايف نفسي كتير بغلط في حقك وكتير مقصر وكتير مذنب. وقت ما غلط يا رب العالمين لن ألجأ إلا ليك، لأن أنا مليش في الضراء والسراء إلا أنت. لو عملت طاعة هلجأ ليك عشان تقبلني، ولو عملت ذنب مليش غيرك يغفر لي ويشملني برحمته. مش ممكن واحد على فكرة يقول الكلام ده وربنا يرده. لو قلت الكلام ده ربنا هيكتبك من أهل الجنة، قلت الصبح ومت بالليل انت ميت بإذن الله في الوقت اللي ربنا كتبه، لكنك مكتوب عند رب العالمين من أهل الجنة. اللهم أنت ربي مليش غيرك، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا الشر بيطلع مني يا رب، أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، والنعمة بتيجي منك يا رب، وأبوء بذنبي ومعترف إن أنا صاحب الذنب يا صاحب الكرم يا رب العالمين، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اوعى تفوت يوم بعد أذان العصر، بعد ما تصلي قول الدعاء، وبعد ما تصلي الفجر قول الدعاء، تكتب بإذن الله من أهل الجنة، ودي هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج

0: فاعلموا من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: عشقتك غرا ثم شابت ذوائبي، وما زلت أصبو للمزيد من الحب، وما زلت أكوى بالحنين إليكم، وما زال يشكوني المسير إلى الصحب، فقد مل مني السير والدرب ملني، كما كلت الأقدام مشيا على الدرب. تقولين لي لا سكر الله خافقا وفيا سخيا مفعم الود للصب. نسيت ولم أنس الصبابة والهوى وذكرى وصال آسر الروح واللب. نسيت ولم أنس اشتياقي إليكم وحرقة أحشائي وذودي عن الشرب، وقلبي إذا ما اجتاحه البعد والنوى وصار على أعتاب هول من الغيب، أنادي بأعلى الصوت ضاقت جوانحي بقلب براه الشوق من غير ما ذنبي، وما ذنبه إلا الثبات لحبكم برغم التنائي وهو داع إلى الخطب. صمود عنيد يقهر الليل والكرى وفي يجافي اللوم صبرا على الكرب، ستذكره الدنيا خلودا بحبه ورمزا لدى العشاق في صورة القلب، ويبقى على عهد المحبة نابضا يردد أصبو للمزيد من الحب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وتسامت وقدمنا لها الهمة، سعينا معا نحو الهمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا ابو محمد، قلبي بتقطع على هدى. خلص العزا وهي لحتى الان ما اكلت شيء ولا بتحكي. شوفها يا ابو محمد.
1: اي هو اللي صار قليل؟ حاضر، هنا رايح اشوفها.

0: تفضل.
1: يزيد فضلك يابا.
0: ايش فارس جاي ياخذني له على البيت؟ احكي لي انه عايش ما ماتش، راح اصدق. انت بس احكي لي.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. هدي يابا هدي. يا هدى انت بنت مؤمنة بالله، هدي شوية.
0: ونعم بالله.
1: كل اشي قصة ونصيب يابا.
0: قضاء وقدر. فارس فارس فارس
2: ادعيله ادعيله يا اما ادعيله ادعيله قطعة قلبي ادعيله يا حبيبتي ادعيله بالرحمة.
0: فارس
1: لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. ربنا اصطفاه يا اختي، ادعيله ادعيله بالرحمة. الله يرحمك يا فارس، الله يرحمك.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أبو. راح بكري راح بكري فارس يا فارس راح. مين بده صحين يا فارس؟ راح الغالي يا فارس راح يا فارس راح اللي كنت أرفع راسي فيه بين الناس. الله يرحمك يا فارس يا أبو. مين بده صحين يا فارس؟ مين بده يهتم في علاجي يا فارس؟ مين بده يشوف طلباتي؟ مين بده يوصيني على صحتي يا فارس؟
1: مش مصدق مش مصدق انه فارس فارس يا ابو فارس خلص ما راح يشوف. فارس فارس نمت. فارس عايش فارس عايش لسه بقلبي يا ابو فارس.
0: يا حسرة علينا يا ابو فارس. خلاص يا فارس بعد اليوم مش حتشوفيه. بعد اليوم مش حتسمعي صوته يا فارس. اخ يا حرقة القلب اخ. بعد اليوم يا فارس محدش حيرن عليك يقول لك ايش لازمك للدار. بعد اليوم محدش حيرن علي يقول لي يا ابو فيش نفسك اجيب لك.
1: يا رب يا رب ترحمه يا رب.
0: الله يرحمك
1: يا رب ترحمه تجعل قبره روضة من رياض الجنة. يا رب تحرق قلوب الصهاينة والعملة يا رب يا رب يا رب
0: يا رب. حسبي الله ونعم.

0: اوف يا الله زهيت يا محمد، انا زهيت يعني اختك بتضلها قاعده لي هنا والناس يجي يروح وانا اللي اقعد اضيف، والله تعبت.
1: ودات مش ناقصك، هم الدنيا كله فوق راسي.
0: سلامة راسك يا محمد. هو انا ايش حكيت؟ انا بسال بس.
1: سكر عاد صوتك بديش اسمعه.

0: يا ماما يا هدى يا حبيبة أمك، إلك شهرين على هذا الحال، بنفعش يا ماما، لازم تاكلي على القليلة مشان بنتك.
1: ماليش نفس لإشي.
0: وصفية بنتك شو ذنبها يا ماما؟
1: ذنبها أنه أبوها فلسطيني مقاوم، كان نفسي تفتح عيونها على أبوها تشوفه وتسمعه يلعبها ويشيلها بين إيديه، هاي ذنبها يا ماما، هاي ذنبها.
0: ادعيله ادعيله بالرحمة، عمرها ما الدموع بترجع الغايب. معي معي تعطيلي قلبي معي يا ماما.
1: لحد الآن مش مصدقة، مش مصدقة، مش هشوفه بعد هيك، مش هسمع صوته. خلص راح راح يا ماما، فارس راح.
0: ربنا راح يجمعكم يا حبيبتي، خلص ربنا راح يجمعكم مع بعض بالجنة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب.

0: حول ولا قوة إلا بالله. انت بإيش وإحنا بإيش؟ يم فارس يم فارس، هو وقته هذا الكلام، هو وقته هذا الحكي.
1: يا أبو فارس كل شهر وبتخلص عدتها، وإفرد كلامي صار جد.
0: اسمع يا فارس، هدى مش من هذا النوع، هدى عندها فارس بكل الدنيا. ابنك الله يرحمه راح، سيب المرة بحالها، ربنا يعينها على حالها. مش بكفة رملته هي لساتها صبية صغيرة، حرام عليك، اتقي الله بهالولية.
1: ما هو أنا علشان هي لسه صغيرة خايفة تأخذ البنت منا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يم فارس ما تعمليش من الحبة قبة، قلبي مجروح يم فارس، قلبي مكسور، بكفي بكفي.
2: يعني هو أنا اللي مش مجروحة؟ هذا ابني، هذا ابني أنا، ابني الغالي.
0: الكلام هذا ببدر عليه، أنا جاي متوضى وصل العصر. سلام.
2: قوم قوم اتوضى، ربنا يتقبل.

0: الحمد لله يا ألا، الحمد لله أحسن عيني منيحة. قدر الله ما شاء فعل. أنت كيف؟ طمنيني عليك.
1: أخ الحمد لله إجيت أشوفك. تعرف العزاء وتصعيد، كل واحد فينا كان بفكر عمين الدور.
0: الفقد مش هين يا ألا، والله ما هو هين.
1: أخ بدك تحكي لي عن الفقد؟ لكل دقيقة بتخيله قدامي. أخويا هذا، أخويا الكبير وتاج راسي.
0: تدقي ألا، كان حاسس إنه بده يستشهد. عطول كان يوصيني ويحكي لي إنه عليه دين مش عارفة شو صاير معاه. دايما كان يوصيني بأمك وفيكي وأهلك كلهم. والله آخ آخ.
1: اهدي اهدي حبيبتي، اهدي. طريق الجهاد صعب كتير، كلنا حنموت في الآخر، ما حد حيضل مخلد. الحمد لله رفع راسنا شهيد نالها. الحمد لله الحمد لله.
0: طريق الجهاد صح صعب، بس بينتهي بالفراق يا ألا. الحمد لله على كل إشي، الحمد لله.

0: اي والله زهقت يا محمد، ايش هذا؟ لو خدامة بالبيت كان إلها راتب.
1: والمطلوب يا ست وداد؟
0: يعني مش ملاحظ يا محمد، انا وياك كل يوم نتخانق ومشاكل لاخر الليل بسبب اهلك واختك.
1: اها، احكي من الاول انك متقلة من اختي.
0: والله صراحة راحة كتير متقلة كمان.
1: طب ايش رايك ان اختي هتضلها قاعدة عنا لطول العمر؟
0: وانا هذه الحياة مش قادرة اتحملها.
1: وداد ليش بتلمحي؟ قصدك ممكن اني اطلع من الدار اجر او ابني شقة؟ انت عارفة الظروف واجيت على هيك وضعي بسمحش، وهذا اخر كلام عندي.

0: وده يابا، تسمحي لي اقعد معاك شويه؟
1: تفضل يا بابا، تفضل.
0: الله يزيد فضلك يابا. اليوم يابا وانا بالسوق وقفت عند بياع كنت اشتري من عنده زمان، كنت اشتري حاجات كتير قبل ما تتجوزي، وقلت وردتي دبلت وصار لازم تتغذى، خذي يابا هاي الفراوله انت بتحبيها.
1: سلم ايديك يا بابا، سلم ايديك.
2: احلى فراوله الله يخلي لي اياكي يا احلى هدى.
0: مالك يا هدى؟ فيش سرحانه يابا؟
1: لا لا لا لا ولا شيء، بس انا والفراوله استنقصت شويك.
0: انت كويسه يا هدى؟ مالك يابا؟ اذا كنت تعبانه باخدك على المستشفى.
1: لا لا لا لا كويسه، بس بدي اقوم اصلي بابا.
0: ماشي يابا قومي، انا سبقتك صليت بالجامع، هاتي لي صفية عشان ألعبها.
1: هي إجازة بدها تلعب مع سيدو.
0: دخيله هزاكي محلاه، دخيله هزغنون. الله الله محلاها. بسم الله بسم الله ما شاء الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

نحن نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: والذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا، وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودعا الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق، من معاني قدر في اللغة العربية ضيق. ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، ونحن نتحدث في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذييل، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. كانت عادة الجاهلية من أجل أن يتباهى على الآخرين يطيل ثوبه، فجاء الإسلام ودعا الإنسان أن يقصر ثوبه. تقصير الثوب ليس هدفا بحد ذاته، هو وسيلة لمنع الكبر. فأيوب السختياني وهو من الأولياء العباد كان في ثوبه بعض التذييل، يعني في معطول، فقيل له في ذلك: أنه أنت هيك ترتكب المنهي. فقال: الشهرة اليوم في التشمير، يعني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشهرة في التذييل. هلأ اليوم اللي بده يشوف حاله هو اللي بيقصر الثوب، لذلك أنا أطلت ثوبي. فهي العبرة لا بطول الثوب ولا بقصره، ما هو، لكن العبرة بما في القلب، هل في كبر أو في تواضع. إذا بالقلب في تواضع، لو لبست أحسن ثياب الدنيا فلا عليك، وإذا بالقلب في كبر، لو لبست أبسط ثياب الدنيا فالإثم واقع. من أجل هذا سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إن ثوبي يجر على الأرض إلا أن أتعاهده. قال له: أنا في عندي ثوب مرات بيمشي هيك ورائي على الأرض إلا إذا تفطنت ورفعته. فقال: يا أبا بكر، إنك لست منهم، أنت مو من المتكبرين الذين يجرون أثوابهم من الكبر. وقال صالح ابن أبي الأخضر: قلت لأيوب السختياني: أوصني. قال: أقل الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل فاعله. تذكرون حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. قال: وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك ما استطاع أحدنا أيها الإخوة أن يضبط لسانه فليفعل. وكان أيوب السختياني يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الأولياء إن عندهم صلة مع الله كبيرة، بس عندهم مادة عقلية كمان كبيرة. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني أنت بدك ابنك يصير طبيب، هيك حابب، وإنه الطب منيح، وأنا طبيب كمان بفتح له مجال منيح، وموجودة عيادتي، وموجودة معارفي، وموجودة مرضاي، شغلة نظيفة ومرتبة، هيك حابب أنت. بس هذا ابنك مو عقله بالطب ولا عقله بالدراسة. إذا بدك تضلك تتصارع أنت وياه وصير طبيب، وبدي إياك تصير طبيب، وأنا شايف لك لقدام شو بيصير معك. إذا بدك تضل هلأ أنت انصحه وكرر النصيحة له، إذا استجاب منيح، بس إذا رأيت ما بيستجيب فأرد ما يكون. خير شو بدك يا أبي؟ يعني أنت شو بدك؟ والله أنا بحب التجارة. ماشي الحال، ساعده، صله بتجار صالحين، بتجار خبراء، بتجار لهم مكانة أخلاقية، ادفعه في الاتجاه الذي يريد. المهم أن يكون ابنك صالحا ناجحا، سواء كان طبيب أو سواء كان تاجر أو سواء مهندس أو محامي أو خريج جامعة أو خريج حرفة، المهم يكون ناجح. فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أما إذا بدك تضلك أنت تتصارع أنت وياه، ستخسر الولد وستخسر الطب كمان معه.
هذا نوع من يعني نوع من أنواع الحكمة، ما دام الأمر يعني في المباحات ليس في المحرمات، الأمر في المباحات خلاص بيمشي الحال، إذا مو الاتجاه الذي أنا أريد اتجاه الذي أنت تريد. وكان أيوب السختياني يقول: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا، ما بيصير لك مكانة عالية حتى تكون فيك خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، ما عندك طمع إنه هذا شو عنده وهذا شو معه، هذا ليش اشترى سيارة وأنا ما اشتريت، وهذا ليش بيته أحسن من بيتي، هذا ليش معاشه أكثر من معاشي، هذا ليش عم يعطوه أكثر ما عم يعطوني. عفوا، إذا يعني كانت النفس هكذا تلتفت إلى غيرها، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو اختبار بالأخير، يلي معه كثير اختبار ويلي معه قليل اختبار. ورزق ربك خير وأبقى، إذا رآك الناس ولا بد أنهم سيرونك تتشوف إلى ما عندهم، في الغالب ستسقط من عينهم، وأنت تكون رفيعا كلما استغنيت عن الآخرين وكلما ترفعت عما أعطاهم الله تعالى. والله عز وجل يا أخوان يا شباب يا رجال وزع المواهب بين العباد. الأمرات تشوف واحد ابنه يا أخي خريج جامعي، وابنه الثاني كمان تخرج من الجامعة، وبنته الله هي لها زوج كتير صالح. مرات في ناس إنه ليش هيك هذا وأنا أولادي مو هيك، هو اختبار. يعني ابنك الصالح اختبار، وابنك نسأل الله السلامة إذا ما مشى في درب الهداية كمان اختبار. لا تتطلع فيما أيدي الناس، فيما أعطى الله تعالى الناس، اسأل الله عز وجل من فضله واجتهد، الله بيعطيك ما لا يخطر لك على بال. بس في ناس سبحان الله نفسهم تتشوف إلى ما عند غيرهم، ولاحقا بيصير في عنده حسد، ولاحقا بيصير في حقد على الناس، ولاحقا بتصيبه أمراض نفسية وأمراض داخلية لا يبرأ منها، السبب هو آذى نفسه. فهذا لا يكون نبيلا. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. طبيعة الناس يا أخوان التعامل معهم ممكن أن يسيئوا لك، ممكن أن يقصروا معك، ممكن أن يتجاوزوا حدودهم معك. إذا بدك تضلك كل واحد أساء تسأله، كل واحد تجاوز ترد عليه، وكل واحد تكلم تجيبه، ما بتخلص ما بتخلص. في 7 مليار قاعدين على الكرة الأرضية، شو بدك تضلك كل واحد هات وخود هات وخود، بيجعك قلبك وبيجعك بيجعون قلبهم ما بتخلص. هذا أمر لا ينتهي. أما أنت كن نبيلا وتجاوز، تجاوز عما يكون منهم. هلأ هذا الكلام للناس عامة، بس خاصة للأقربين. مرات زوجتك بتقصر معك، إذا بدك تضلك تسجلها كل ناقصة وكل سلبية، ما يعني تنتلى الورقة فورا من أول جمعة زمان. ونفس الشيء زوجتك، إذا بدك تسجل عليك كل سلبياتك تنتلى الورقة من أول أسبوع. لعلي أخبرتكم مرة، الله يرحمه الدكتور يحيى الهندي توفاه الله تعالى، دكتوراه بالاقتصاد من 60 سنة الرجل، وكان يعني صاحب معمل كبير وبغرفة التجارة أو الصناعة له منزلة. قال لي، قال: لما تزوجت بعد أيام جاء أبي ليبارك لي. طبعا قديمة القصة. فلما دخل الأب قال له لابنه: يا أبي جيب لي ورقة وقلم رصاص ومحاي. بقى هذا العريس استغرب، يعني العريس مطلع بجهازه كتير بس قلم رصاص ومحاي. قال له: أبي ما عندي. قال له: طيب جيب، نزل جيب من البقالية. نزل أبوه عم بيقول له، نزل اشترى من البقالية وعاد. قال له: تفضل. قال له: عود اكتب. قال له: شو اكتب؟ قال له: يلي بتريد. فكتب شيئا. قال له: كتبت. قال له: محيون محاهم. قال له: اكتب مرة تانية. كتب محيون محاهم. اكتب مرة ثالثة. كتب محيون محاهم. اكتب مرة رابعة. بعدين أبي قال له: الله يخليك، شو بدك مني يعني لسه اكتب امحي اكتب امحي. قال له: يا ابني، إذا بدك تسجل على زوجتك
سلبياتها ونقائصها حتمتلئ الصحيفة من أول أسبوع سواد. يلي بده يتزوج بده ياخذ معه محاي. فأنتوا يا شباب يلي بده يتزوج بده ياخذ معه محاي، محاي كبيرة كمان بيمحي. والبنات كمان يلي بدها تتزوج بدها تاخذ محاي. أما إذا بدك تسجل النواقص على الطرف الآخر هذا أمر لا ينتهي. ولا تكون نبيلا، يعني النبل يقتضي أن تتجاوز عن الناس خاصة الذين هم حولك، زوجتك، ابنك، أخوك، جارك، إذا أردت للود أن يستمر. أما هلأ إذا جارك قصر بحقك ماشي الحال، يعني طبيعة الإنسان مو دائما الإنسان يمشي بالكمال، يقصر مشي تجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا، يسلم لك ود جارك ولو هو أخطأ. والإنسان سبحان الله بطبيعته يعني عاقل وحساس، بفكر بعد فترة بفكر أنه والله هذا جاري أنا قصرت في حقه وفعل ما فعل. ذكروا عن سيدنا الإمام أبو حنيفة كان له جار مسرف على نفسه. أبو حنيفة كان يصلي على قيام الليل، يبدو بأنه بيته في له سطح فيصلي عليه. الجار تبعه كان يغني ويبدو عنده سهرات فيها شرب وشيء يعني لا يرضي الله عز وجل. فأبو حنيفة كل يوم هو عم بيصلي بس عم يسمع من عند جيرانه الأصوات. فمن جملة ما كان يغني هذا الشاب هو وسكران كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي ثغري. ترى هدون قومي ضيعوني أنا ما عرفانين مين أنا، وهو كان شربان مخمور وهيك يقول. بقى أبو حنيفة كل يوم يسمع هذا الغناء. يوم من الأيام ما سمع أبو حنيفة خير إن شاء الله، رد ثاني يوم ما سمع فسأل إنه خير إن شاء الله شبه جارنا يعني بالعادة بنسمع عنه. فدأ فقيل له أخذه الشرطة، أخذته الشرطة، ابنه عامل له شي فصل وأخذته الشرطة. بقى أبو حنيفة له مكانة وعالم ووجيه. فذهب أبو حنيفة إلى قائد الشرطة وشفع لجاره، قال له هذا جاري وبدي إياك هالمرة شو عامل، يعني يبدو الأمر ممكن أن تدخل فيه الشفاعة. فقال له إذا سمحت أنا يعني أنا شفيع له. فقال له يا خلاص يا سيدنا ما دمت أنت جئت وأنت عالم البلدة نحن نخرجه. فأخرجته الشرطة جابوا لعند أبو حنيفة. بقى هو استغرب مين اللي شفع له، جاره أبو حنيفة. أبو حنيفة هو ورايح على بيته هو وياه قال هل ترانا أضعناك يا فتى، وهو بيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال من أثرها أو من ورائها تاب هذا الشاب. هلأ مرات جارك بيقصر بحقك ما بدك كله تسجل عليه، لا ريب إذا في حق في تجاوزات ماشي طالب بحقك، بس إذا أمر ممكن أن يعفى عنه فتجاوز من أجل أن تبقى نبيلا وتبقى في مكانتك. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سبب سوق خير لعباده أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالمين رحمته بالعصاة المخالفين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يترفق بمن عصى الله عز وجل، خاصة إذا بدا منه الندم والتوبة. لما جيء برجل اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا وقد شرب خمرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه. يقول الصحابة: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده. ثم جيء به مرة بعد مرة، فواحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال له: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي رواية أنه قال له: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يرحم هذا الرجل الذي شرب الخمر وعصى ربه. كذلك لما جاءته الغامدية رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فردها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تستر على نفسها. فلما أبت وقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا، قال: اذهبي به حتى تضعيه. فجاءت به ملفوفا في خرقة، قال: اذهبي به حتى تفطميه. فجاءت به وفي يده كسرة خبز، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت. وبعدما فاضت روحها رضي الله عنها جيء بها من أجل أن يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني، فقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وكذلك لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه شهد على نفسه بالزنا 4 مرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فرجم. ثم بعد ذلك سمع واحدا من الصحابة يقول لأخيه: أما رأيت هذا الذي ستر الله عليه فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، وفي الطريق مروا بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان لذينك الرجلين؟ فلما جيء بهما قال لهما: كلا من هذه الجيفة. قال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ قال: ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، والذي نفسي بيده، إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. هذا الذي زنى وأقيم عليه الحد ينغمس الآن في أنهار الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نتكبر على العصاة، وألا يشعر أحدنا بأنه أفضل منهم حالا. ربما يهب الله ذلك العاصي توبة تمحو ما كان من السيئات وتبدلها حسنات، وربما يضل ذلك المطيع ويغوى، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعاصي لا ييأس من رحمة الله، والمطيع لا يأمن مكر الله. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا إنه سيدنا رسول الله لما نزل عليه يا أيها المدثر، أول من دعا إلى الإسلام وإلى دين الله دعا زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم وأول من آمن بسيدنا رسول الله على الأرض كلها. ثم بعد ذلك بدأ يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عمن يكون ألفا محببا سهلا لينا يستطيع أن يدعوه ويساعده في الدعوة، فمن وجد؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه فآمن وأسلم على طول، سبحان الله العظيم. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. طب أول من أسلم من الصبيان من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. طب هو سيدنا علي يصير ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، طب كيف جاء عند الرسول؟ سبحان الله العظيم. سيدنا رسول الله هو وعمه حمزة مرت سنين شهباء، فاتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة طبعا قبل الإسلام، قال له أبو طالب رجل كثير العيال، فعنده عيال كثير، فلو نيجي ونروح أنا أخذ واحد وإنت تأخذ واحد نربيهم ونخفف عنه. فراحوا لعمهم أبو طالب، فقال لهم أبو طالب إن أردتم أن تتركوا لي عقيلا فافعلوا، يعني اتركوا لي عقيل وخذوا اللي تبغوا من أولادي. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يربيه عنده في بيته، وأخذ حمزة جعفر بن أبي طالب يربيه عنده في البيت. لذلك أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. طبعا أنتم عارفين قصته، عشان ما في وقت عندنا أن احنا نحكي قصته، لكن هو أول من أسلم من الموالي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كيف تعلم الوضوء؟ على فكرة الوضوء الصلاة، صلاة اللي هي فرض 5 صلوات، فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، وكانت الصلاة 2 ركعة في الفجر و2 ركعة في المغرب. فجاء جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. فمرة خرج أبو طالب ولقى أنه علي رضي الله عنه واقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فسألهم إيش هذا اللي أنتم بتسووه؟ فقالوا له أنه إحنا أسلمنا، وأنه بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. شوف إيش قال له أبو طالب، قال له أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وحتى قال للابن علي أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فإيش قال له؟ قال له أما أنه لم يدعوك إلا إلى خير فالزمه، يعني قال له ألزمه. طيب مين أسلم مع أبو بكر الصديق؟ أسلم أبو بكر الصديق بدأ ينشر الدعوة، ولأنه رجل يعني محبب وسهل والناس كلهم يحبوه فأسلم معه. طبعا أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبو عبيدة ابن الجراح، وأسلم معاه مجموعة، وبدأ الإسلام يفشو في مكة. طبعا الدعوة السرية اللي هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بالسر يدعوهم ما هو علني، كانت 3 سنوات، إلى أن جاءه الأمر أن يصدع بما جاءه من الله وأن يبادئ الناس بأمره. أول ما نزلت إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه لما أمر الله بها إيش سوى؟ طبعا أول مرة لازم يدعو معه أهله، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. فإيش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا
الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته. مين عشيرته؟ بني هاشم، بعد ما نزلت هذه الآية. فجو ومعاهم نفر من بني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكانوا حوالي 45 رجل. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، على طول أبو لهب وقف وقال له: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبأة. الصبأة اللي هو الإعراض عن دينهم، هم يعتبرون دينهم هو الحق. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، يعني قومك ما يقدروا أنهم يقاوموا العرب كلهم، وأنا أحق من أخذك، وأنا المفروض اللي أمنعك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثبوا بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. شوفوا صلى الله عليه وسلم دوم بدأ يتكلم، على طول عمه أبو لهب اللي فرح بولادته واللي أعتق ثوبية لأجل ولادته، على طول هو بدأ يهاجمه. هنا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال، هنا بدأ يسبقهم في الكلام، وقبل ما يتكلم عمه أبو لهب هو تكلم وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. هنا قال له أبو طالب: والله ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. هنا أبو طالب قال له: أنا حأمنعك، ومش أمنعك إني أنا أمنعك إنك تدعو، لا، إني أنا حافظ عليك وأحرسك، بس أنا ما أقدر إني أنا أسلم، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. بعد ما أبو لهب قال له كده، هنا أبو طالب قال له: أنا حأحميك وأعطيك، تسوي اللي تبغاه، بس أنا ما أقدر أفارق دين آبائي. قام أبو لهب قال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم على يدي. قام أبو طالب قال له: والله لنمنعنه ما بقينا. شفتوا، فاكرين في البداية لما قلنا إنه كانت عندهم العصبية القبلية؟ هنا مع إنه ما أسلم، لكن بيدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما نتأكد إنه عمه أبو طالب، وتعهد أبو طالب إنه حيحميه، وقف على الصفا، وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا، وصار ينادي: يا صباحا. طبعا يا صباحا دي كلمة عند العرب ينادوا بيها، ويعني كأنه انتبهوا في موضوع مهم حقول لكم. صار ينادي بطون قريش كلهم: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يناديهم واحد ورا الثاني. فكل واحد خرج ايش فيه، حتى اللي ما قدر يخرج ارسل احد يشوف ايش اللي بيقول. فصار يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي ستغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا عمه أبو لهب تعرفوا إيش قال؟ بكرة إن شاء الله نشوف إيش قال له عمه أبو لهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: ولكنني أرى أن أجمل فتى في المدينة هو عوف ابن أبي عوف تاجر السيوف. ما رأيته يوما إلا بلباس جميل، يكاد لون وجهه الأبيض يحاكي لون الفضة، يمشي متواضعا بين أصحابه ولا يفاخرهم بما هو فيه من النعمة.
2: إنه حقا كما تقول يا أبا سعيد، لقد كنت بالأمس في دكان أبي عوف، وكان يجلس في الدكان عند والده، ومرآه يسر الناظر إليه، أعدى أنه على خلق ودين.
1: إنها ابن أبي عوف من زوجته الثانية الرومية، وتعلمون جميعا ما يتمتع به الروم من بياض البشرة وجمال الخلقة.
2: لعلك يا أبا سعيد تفكر بالزواج من رومية وتفعلها كما فعلها أبو عوف.
1: يا رجل، كيف أفعلها وأنا قد تجاوزت 70 من عمري وزوجت أحفادي؟ وعلى ذكر الزواج، هل علمتم أن أبا عوف يخطب لابنه عوف ليزوجه؟
2: عوف يستحق أن يتزوج من أجمل النساء لحسن خلقه وخلقه وأدبه أيضا.
1: ولكني سمعت أن أمه خطبت له إحدى البنات من قبيلة أخرى، ولما ذكرت له بعض الأوصاف المباح ذكرها للخاطب، أبلغ والدته أن فتاته التي يريدها ليست بهذه الصفات، وأنه سيتزوج من بنات المدينة قريبا.
2: وفقه الله ورعاه، وندعو له أن يوفق بزوجة صالحة إن شاء الله.

0: أخوكم أبو عوف يريد أن يخبركم بأمر يقول أنه سعيد إن شاء الله.
1: إخواني أيها الجمع الطيب، لم أجد مكانا أطيب من المسجد ولا زمانا أطيب من هذا الوقت الذي جمعنا هنا بعد صلاة العصر لأبلغكم بوليمة سأقيمها غدا إن شاء الله في بستان داري لعرس ابن عوف، فعلى الرحب والسعة غدا بعد صلاة الظهر، وبارك الله فيكم جميعا.
2: مبارك
3: يا أبا عوف،
1: بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.
0: قد بلغت يا أبا عوف وجزاك الله خيرا وجعله عرسا مباركا إن شاء الله.
4: يا لها من وليمة طيبة وكبيرة يا أبا سعيد.
5: إنها حقا وليمة كبيرة لم يتخلف عنها أحد في المدينة، ولكن يا أبا نعيم هل سمعت ابنه من سيتزوج؟ إنها ابنة أبي علقمة، ذلك البستاني المسن والذي كان يعمل في بستان أبي عوف وتوفي قبل سنة. أعرفته؟
4: عوف يتزوج من ابنة أبي علقمة؟ لقد عرف كيف يختار عروسه، فهي كما كنت أسمع فتاة جميلة، بارك الله له فيها وبارك فيها له ورزقهما الذرية الصالحة بعون الله.

عوف يا بني، ها قد اقترب موعد وضع زوجتك وستلد بين عشية وضحاها، فأرى أن آتي وأمك إلى دارك لنكون إلى جانب زوجتك عند ولادتها لتساعدها وتشوفها.

وتعالى ولدا ذكرا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا أبيض البشرة وزوجتي كذلك وابني أسود البشرة، كيف حدث هذا؟ على أي حال الحمد لله، لقد جاء موعد الصلاة وسأتوجه إلى المسجد الآن.

0: حمدا لله على سلامة زوجتك، وبارك الله لك في والدك يا عوف يا بني. مالك مالك لا أرى السرور على وجهك؟
1: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم.
0: يا بني، إنني أعرف سبب حزنك، فقد حدثني أبوك عند قدومه للمسجد قبلك بأمر لون بشرة ولدك. فيا عوف، يا ولدي، إن العرق نزاع، فلا تنكر ولدك وتجحده، وإياك ألا تنظر إليه، فإن من فعل ذلك احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق. فلربما كان في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا اللون. وتذكر يا ولدي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل يخبره بسواد بشرة ابنه وهو وزوجته ذوى لون أبيض، فاسمع ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال الرجل: لعله نزعة عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق، إذاعة التوحيد.

التجديد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، والخلق الذي نتناوله اليوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى التواب الحسيب، والتخلق باسم الله التواب هو بأن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم والاعتراف بالخطأ، ويعتذر ويطلب الصفح والعفو ممن أخطأ بحقهم. والتخلق باسم الله الحسيب هو أن تحاسب نفسك فتعتذر وتصحح، فإذا اقترفت ذنبا بحق الله تعالى بادرت إلى التوبة والاستغفار، وإذا أخطأت في حق العبد بادرت إلى الاعتراف وطلب المعذرة. فالتعلق باسم الله تعالى الحسيب هو أن تستشعر أن الله تعالى سيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمال العباد. فإذا استشعرت هذا المعنى فهذا هو الإيمان بعينه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أيها الأحبة، من منا لا يرتكب أخطاء في حق نفسه وفي حق الآخرين؟ لكن أيضا من منا لديه الجرأة الكافية وقوة الحق ممن يمتلكون نفسا لوامة طاغية على كبره فيعتذر بدلا من التبرير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول أيضا: روحي فداه والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة والأخوات، الاعتراف بالخطأ خلق الأنبياء، وتبريره خلق الشيطان. الاعتذار والاعتراف بالذنب هو الاقتناع أن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، والاعتذار لا يكون فقط لفظا بل يصاحبه شعور بالندم والتوبة عن فعلة وعن هفوة. فليكن سيد الاستغفار لديك لفظا وروحا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأحبة، بالاعتراف بالذنب والاعتذار يتفادى الإنسان مشاكل كثيرة، ويزيد الألفة والمحبة بينه وبين الناس، فيرجع الحقوق إلى أصحابها، ويمحو الذنوب، وينزع الحقد والغل من قلوب الآخرين، كما يساعد كل ذلك صاحبه على التخلص من الكبر عبر مجاهدة النفس، لأنه سيترك ما تحبه نفسه ويلوذ بما يحبه الله تعالى. عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي المقصودة وغير المقصودة نسارع على الفور بالاستغفار وبالتوبة لله تعالى، فما أجمل التوبة وما أعظم الغفران. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جاء من يعتذر منك فاقبل اعتذاره، ولا ترفضه تعاليا وتكبرا، ولا تعاند ولا تصر على موقفك فيزداد الأمر تعقيدا، بل سامح واصفح، فالصفح سبب لمغفرة الله تعالى لنا. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ختاما،
لنعلم أبناءنا هذا الخلق ولنكن لهم قدوة فيه، ولنربهم على أن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاعتذار قوة وشجاعة. ولندعو دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو معنى الجهاد وما هو دوره في حياة الإنسان، لا سيما أن ذروة هذا الدين هو الجهاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نحن لازلنا في المحطة الرابعة. الإنسان محطته الأولى أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه، والمحطة الثانية أهله وأولاده، والثالثة من حوله، الرابعة علاقته بما يجري في الأرض. كيف يفهم هذه الأحداث؟ قد تفهم فهما شركيا وقد تفهم فهما توحيديا. الفهم التوحيدي مريح للنفس وواقعي، والفهم الشركي متعب ومقلق، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الطريق المسدود، يؤدي إلى اليأس. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نحن لازلنا في المحطة الرابعة، محطة الشأن العام، كيف أفهم ما يجري. فالحقيقة كأن الجهاد حجر الزاوية في الدين، لكن فهم الناس للجهاد ليس كما ينبغي. الحقيقة الجهاد أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما، أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، بل إن الجهاد أعلى مرتبة في الإسلام، ولكن العوام يفهمونه فهما آخر. إذا ذكر الجهاد ما فهموه إلا جهادا قتاليا، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد. هناك جهاد النفس والهوى، وهناك الجهاد الدعوي، وهناك الجهاد البنائي، وهناك الجهاد القتالي. فلا بد من أن نوضح معاني هذه الأنواع، لأنه الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى، لأنها كالتعليم الأساسي، لا يبنى شيء متقدم على لا شيء. فأولا جهاد النفس والهوى. أستاذ جميل، المهزوم أمام نفسه، أمام شهوته، أمام مصلحته، لا يمكن أن يقاتل نملة. الإنسان حينما يهزم، والغرب حينما يسعى لكي نهزم من الداخل، لكي نريد ما يريدون، لكي ننغمس في الشهوات المحرمة، الغرب حينما يخطط لنا ذلك يكون قد ألغى هذه الفضيلة أو هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام. فلا بد من جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. إذن الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، وكأنه يشبه التعليم الأساسي. فالذي لم ينجح مع نفسه في الجهاد لا يستطيع أن يفعل شيئا. والدليل على هذا الجهاد الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الجهاد الأكبر أن أحمل نفسي على طاعة الله، أن أمنعها أن تعصي الله، أن أحملها على الاتصال بالله، أن أحملها على أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله، أن أضبطها وفق منهج الله، أن يراني الله عز وجل عند الحلال والحرام، أن يراني حيث أمرني، أن يفتقدني حيث نهاني، أن أكون ملتزماً، أن أكون طائعاً. هذا جهاد النفس والهوى. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. إن جاهدت نفسك وهواك كشف الله لك طرفاً من كمالاته. عندئذ تكون أسعد الناس. فلا بد من جهاد النفس والهوى، لا بد من حمل النفس على طاعة الله، لا بد من حملها على البذل والعطاء والتضحية والفداء، لا بد من دفعها إلى الأعمال الصالحة البطولية. هذا جهاد النفس والهوى هو الأساسي في الجهاد، وهذا الجهاد لا أحد يمنعه ولا أحد يحاسبك عليه فيما بينك وبين نفسك. حينما تؤدي الصلوات بإتقان، حينما تبذل من مالك للفقراء والمساكين، حينما تربي أولادك، حينما تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، فأنت في جهاد، وهذا الجهاد الأساسي الذي أراد الله أن نبدأ به. فإذا بدأنا به انتقلنا إلى جهاد آخر هو الجهاد الدعوي، وأيضا هذا الجهاد من ضروريات الأمة. خيركم بشكل مطلق من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الجهاد الدعوي سماه الله في قرآنه الكريم جهادا كبيرا، فقال تعالى وجاهدهم به
1: جهادا كبيرا،
2: أي بالقرآن جهادا كبيرا. فنحن ينبغي أن نبدأ بجهاد النفس والهوى، أن نضبط أمورنا، أن نكون مؤهلين لتلقي نوع آخر من الجهاد. فجهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، والجهاد الدعوي كالتعليم الثانوي. فنحن ندعو إلى الله وبلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وكما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا، لأن الجهاد القتالي من أجل الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك الجهاد الدعوي فشيء رائع جدا، إذا سمح لك أن تنقل هذا الدين للآخرين، أن تبين تعاليمه، أن تبين عقائده، أن تبين فضائله، أن تبين خصائصه، هذا جهاد كبير، وهو في أعلى عليين. والآية الكريمة تؤكد ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا انتهينا من الجهاد الدعوي، هناك جهاد خطير جدا، الجهاد البنائي. أمي لا بد من أن تستعد للطرف الآخر، لا بد من أن تستعد عسكريا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا وإنسانيا. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم، لأن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بشرطين، كل شرط منهما شرط لازم غير كاف. الأول الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي يحمل على طاعة الله. وثانيا الإعداد، أعدوا لهم، لكن فضل الله عز وجل أنه ما كلفنا أن نعد الإعداد المكافئ لأعدائنا الأقوياء، لا لا، كلفنا أن نعد الإعداد المتاح وعلى الله الباقي. هذا رحمة بنا،
1: ما استطعتم.
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، في وقت السيف قوة والفرس قوة، في وقت المنجنيق قوة، في وقت المدرعة قوة، في وقت الطائرة قوة، في وقت الأقمار الصناعية قوة، في وقت الإعلام قوة، في وقت يعني التوجيه المعنوي قوة. فالقوة مطلقة، جاء المطلق على إطلاقه، لكن ليفهم الصحابة ما القوة قال ومن رباط الخيل، هذا عند علماء البلاغة عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والملمح الدقيق، يجب أن يكون عدوكم عدوا لله. يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، لا أن يكون العدو مؤمنا، هي مشكلة كبيرة.
1: صحيح.
2: ملمح دقيق في هذه الآية. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقد لا تحتاجون إلى استخدام السلاح. السلاح أحد أكبر وظائفه قوة رادعة. الآن الدول النووية مرهوبة الجانب، وقد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا، لكنه ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا تجاوزنا الإعداد، الآن الإعداد، إعداد التعليم إعداد، الاقتصاد إعداد، الصحة إعداد، الآن النصر يحتاج إلى مقومات كثيرة جدا. شعب صحيح، شعب مثقف، شعب علاقته الاجتماعية رائعة، فالإعداد واسع شامل. كل مسلم إذا أدار وقته فهو مجاهد، يعني حينما تسهم في بناء الأمة اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، عسكرياً، فأنت في جهاد. هذا أوسع معنى من معاني الجهاد، الجهاد البنائي. فإذا نجح الإنسان في الجهاد النفسي، ونجح في الجهاد الدعوي، ونجح في الجهاد البنائي، ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. أما هذا القفزة الطائشة من لا شيء إلى جهاد قتالي لا ينجح. الجهاد القتالي كالدكتوراه يحتاج إلى تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي. ثلاث أنواع من التعليم تفضي للدكتوراه. فالجهاد القتالي يعني إنسان سيقدم نفسه في سبيل الله. لذلك الإنسان حينما يسلك المراحل الثلاثة في الأعم الأغلب ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. لكن الحقيقة الدقيقة أن الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد.
1: نعم، الحق واحد.
2: الحق يشبه خط مستقيم بين نقطتين.
1: نعم.
2: وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد.
1: نعم.
2: لو رسمت واحد ثاني يأتي فوقه تماما. الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون. الآن والحرب بين حق وباطل لا تطول.
1: نعم.
2: لأن الله مع الحق. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والحرب بين باطلين لا تنتهي. يعني قد تستمر قرون حرب بين باطلين، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، بس ما في حسم. وأصعب شيء في الحرب عدم الحسم، يعني لا يموت فيها ولا يحيا.
1: صحيح.
2: لا في حرب ولا في سلم، هي حالة صعبة جدا تمر بها الأمة. لا حرب ولا سلم، في أخطار تهددنا ما في حرب
1: ولا يأتي نصر الله لأحد.
2: نعم نعم. فإذا نحن أمام الجهاد القتالي، هو الجهاد الذي يأتي تاجا على أنواع الجهاد الثلاثة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور التي أمر الله عز وجل بها أداء الأمانات، قال عز ذكره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فصفة أداء الأمانة من صفات الكمل من الناس وأهل المروءات. والأمانة ليست فقط مرتبطة بحفظ المال وعدم خيانته وأخذه بلا حق، بل الأمانة تشمل حفظ المال، الأمانة تشمل حفظ الحديث، الأمانة تشمل حفظ الأسرار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. سمى ما تسمعه في مجالس الناس من الأمانات التي ينبغي أن تحرص على عدم نشرها وذكرها بين الناس. بل الشريعة الإسلامية تريد من المؤمن أن يكون نبه فطن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. الله أكبر. يعني أنت أيها المستمع يفترض ما تنتظر أن يقول لك صاحبك: ترى يا فلان، ترى هذا الموضوع خاص، لا تبلغ فيه أحد، ترى هذه أمانة. مجرد التفاته علامة، يفترض أن تقرأ هذه العلامة على أن الخبر والحديث الذي يحدثك به من الأمانات، ولذلك يلتفت، ما يريد أحد أن يستمع إلى كلامه. فالأمانة حفظ المال، الأمانة حفظ الحديث، الأمانة حفظ الأسرار. ولذلك أكرم الناس وأكثرهم أمانة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه خصال الخير كلها، ما من خلق يمدح عليه الناس إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس ثوبه، وما من صفة يعاب عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذه الصفة. انظر إلى شهادة عدو وخصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة. إذا كانت الشهادة أو الثناء من خصمك ومن عدوك الذي يتربص فيك، فحسبك بها من شهادة. هرقل يسأل أبو سفيان عن بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، قال: هل يغدر؟ يعني من عادته أن يخون؟ قال: لا. كلمة حق؟ قال: لا. قال: كذلك الرسل لا يغدرون. وأخبر أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفاف ويأمر بالأمانة. فقال هرقل: هذه صفة الأنبياء، شهادة خصوم النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد جعل أهل الإيمان يشهدون له صلى الله عليه وسلم بالأمانة، وجعل من الكفار من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة قديما وحديثا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة. كم من الكتب ألفت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أهل الإيمان، بل والله حتى من أهل الكفر، حتى من يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهم ليسوا على دينه، ألفوا كتب في الثناء والمديح للنبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه خان ولا غدر، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. بل قبل البعثة صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين. لما اختلف بطون قريش، لما أرادوا بنوا أعادوا بناء الكعبة، لما جاءوا عند الحجر الأسود اختلفوا، كل بطن من بطون قريش يريد أن ينال شرف أن يأخذ الحجر الأسود ويضعه في مكانه، اختلفوا. فلما اختلفوا قالوا فيما بينهم: يحكم بيننا من يدخل من هذا الفج. فقدر الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ قالوا: أتاكم الأمين. هذا قبل البعثة، قبل أن يكون نبي. قالوا: أتاكم الأمين صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم وأمانته صلى الله عليه وسلم. أشار إليهم أن يوضع الحجر الأسود في بساط،
وكل بطن من بطون قريش يكون له مندوب رجل من رجاله يحملون هذا الحصير وهذا البساط، فكلهم يشتركون في حمل الحجر الأسود. وإكراما لأمانته طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الحجر الأسود ويضعه في مكانه، ردا على أمانته صلى الله عليه وسلم ومجازاته له. خديجة رضي الله عنها قبل البعثة، قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، اتجر النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر في مالها، وسمعت خديجة رضي الله عنها من ميسرة عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشيء المذهل الذي جعلها تطلب الزواج منه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختارته لأمانته، والأمانة نادرة قديما وحديثا، يندر أن تلقى رجل أمين، أمين في المال وأمين في الحديث وأمين في الأسرار. وزع النبي صلى الله عليه وسلم مالا على بعض الناس يتألفهم للإسلام صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل ممن لم يرضى بعطية النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فجاء غائر العينين محلوق الرأس عريض الجبهة، فقال اتق الله يا محمد. شوف الكلمة القاسية، اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، يعني إذا أنا عصيته أنت أنت أنت أنت تبي تطيعه. قال فمن يطع الله إن عصيته ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين، الأمين قبل أن يكون نبي والأمين بعد أن يكون نبي. فاحرص أيها العبد، احرصي أيتها المسلمة على أن نتخلق بخلق الأمانة، أمانة المال، أمانة المطعم، أمانة الحديث، لا تكن خائنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لا تكن خائنا، كن أمينا، يأتمنك الناس على أسرارهم وأموالهم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا ابو محمد، قلبي بتقطع على هدى. خلص العزاء وهي لحتى الان ما اكلت شيء ولا بتحكي. شوفها شوفها يا ابو محمد.
1: ايه هو اللي صار قليل؟ حاضر، هنا رايح اشوفها.

0: قطعت قلبي، دعي له يا حبيبتي، دعي له بالرحمة.
1: فارس
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا اصطفى يا أختي، ادعي له، ادعي له بالرحمة. الله يرحمك يا فارس، الله يرحمك.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أبو، راح بكري، راح بكري فارس يا فارس، راح. مين بده صحيني يا فارس؟ راح الغالي يا فارس، راح يا فارس، راح اللي كنت أرفع راسي فيه بين الناس. الله يرحمك يا فارس يا أبو. مين بده صحيني يا فارس؟ مين بده يهتم في علاجي يا فارس؟ مين بده يشوف طلباتي؟ مين بده يوصيني على صحتي يا فارس؟
1: مش مصدق انه فارس، فارس يا ابو فارس، خلص ما راح يشوفه. فارس، فارس ما مات، فارس عايش، فارس عايش لسه بقلبي يا ابو فارس.
0: يا حسرة علينا يا فارس. خلاص يا فارس، بعد اليوم مش حتشوفيه، بعد اليوم مش حتسمعي صوته يا فارس. اخ يا حرقة القلب، اخ. بعد اليوم يا فارس محدش حيرن عليك يقول لك ايش لازمك للدار. بعد اليوم محدش حيرن علي يقول لي يابا في ايش نفسك اجيب لك.
1: يا رب يا رب ترحمه يا رب.
0: الله يرحمك يا رب.
1: يا رب ترحمه وتجعل قبره روضة من رياض الجنة. يا رب تحرق قلوب الصهاينة والعملاء يا رب. يا رب يا رب
0: يا رب. حسبي الله.

0: اوف يا الله زهقت يا محمد، انا زهقت. يعني اختك بتضلها قاعدالي هنا والناس يجي يروح وانا اللي اقعد اضيف، والله تعبت.
1: ودات مش ناقصك، هم الدنيا كله فوق راسي.
0: سلامة راسك يا محمد، هو انا ايش حكيت؟ انا بسأل بس.
1: سكر عاد، صوتك بديش اسمعه.

0: يا ماما يا هدى يا حبيبة أمك، إلك شهرين على هذا الحال، بنفعش يا ماما، لازم تاكلي على القليلة مشان بنتك.
1: ماليش نفس لإشي.
0: وصفية بنتك شو ذنبها يا ماما؟
1: ذنبها أنه أبوها فلسطيني مقاوم، كان نفسي تفتح عيونها على أبوها تشوفه وتسمعه. العبها

0: şilaben ede. Ay zamba ya baba, ay zamba.
1: ادعي له، ادعي له بالرحمة. عمرها ما الدموع بترجع الغايب. معي معي تعطي لي قلبي معي يا ماما.
0: لحد الآن مش مصدقة، مش مصدقة اني مش هشوفه بعد هيك، مش هسمع صوته. خلص راح، راح يا ماما فارس راح.
1: ربنا راح يجمعكم يا حبيبتي، خلص ربنا راح يجمعكم مع بعض بالجنة إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.

0: حول ولا قوة إلا بك. أنت بإيش وإحنا بإيش؟ يم فارس، يم فارس، هو وقته هذا الكلام، هو وقته هذا الحكي.
1: يا أبو فارس، كل شهر وبتخلص عدتها، وإفرد كلامي صار جد.
0: اسمع يم فارس، هدى مش من هذا النوع، هدى عندها فارس بكل الدنيا. ابنك الله يرحمه راح، سيب المرة بحالها، ربنا يعينها على حالها، مش بكفة رملته هي لساتها صبية صغيرة. حرام عليك، اتقي الله بهالولية.
1: ما هو أنا علشان هي لسه صغيرة خايفة تاخد البنت منا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله يام فارس، ما تعمليش من الحبة قبة. قلبي مجروح يام فارس، قلبي مكسور، بكفي بكفي.
2: يعني هو أنا اللي مش مجروحة؟ هذا ابني، هذا ابني أنا، ابني الغالي.
0: الكلام هذا ببدر عليه، أنا جاي متوضى وصل العصر. سلام.
2: قوم قوم اتوضى، ربنا يتقبل.

0: الحمد لله يا ألم، الحمد لله أحسن عيني منيحة، قدر الله ما شاء فعل. أنت كيف؟ طمنيني عليك.
1: أخ الحمد لله إجيت أشوفك. تعرف العزاء وتصعيد، كل واحد فينا كان بفكر عمين الدور.
0: الفقد مش هين يا ألا، والله ما هو هين.
1: أخ بدك تحكي لي عن الفقد؟ لكل دقيقة بتخيله قدامي، أخويا هذا، أخويا الكبير وتاج راسي.
0: تصدقي يا ألا، كان حاسس إنه بده يستشهد. عطول كان يوصيني ويحكي لي إنه عليه دين، مش عارفة شو صاير معاه. دايما كان يوصيني بأمك وفيكي وأهلك كلهم. والله أخ أخ.
1: اهدي اهدي حبيبتي اهدي، طريق الجهاد صعب كتير، كلنا حنموت في الآخر، ما حد حيضل مخلد. الحمد لله رفع راسنا شهيد نالها. الحمد لله الحمد لله.
0: طريق الجهاد صح صعب، بس بينتهي بالفراق يا ألا. الحمد لله على كل إشي، الحمد لله.

0: أي والله زهقت يا محمد، إيش هذا؟ لو خدامة بالبيت كان إلها راتب.
1: والمطلوب يا ست وداد؟
0: يعني مش ملاحظ يا محمد، أنا وياك كل يوم نتخانق ومشاكل لآخر الليل بسبب أهلك وأختك.
1: آها، احكي من الأول إنك متقلة من أختي.
0: والله الصراحة راحة كتير متقلة كمان.
1: طب إيش رأيك إن أختي هتضلها قاعدة عنا لطول العمر؟
0: وأنا هذه الحياة مش قادرة أتحملها.
1: وداد، ليش بتلمحي؟ قصدك ممكن إني أطلع من الدار أجر أو أبني شقة؟ أنت عارفة الظروف واجيت على هيك، وضعي بسمحش، وهذا آخر كلام عندي.

0: هدى يابا تسمحي لي اقعد معاك شويه؟
1: تفضل يا بابا تفضل.
0: الله يزيد فضلك يابا. اليوم يابا وانا بالسوق وقفت عند بياع كنت اشتري من عنده زمان، كنت اشتري حاجات كتير قبل ما تتجوزي، وقلت وردتي دبلت وصار لازم تتغزى. خذي يابا هاي الفراوله انت بتحبيها.
1: سلم ايديك يا بابا سلم ايديك.
2: احلى فراوله الله يخلي لي اياكي يا احلى هدى.
0: مالك يا هدى؟ فيش سرحانه يابا؟
1: لا لا لا لا ولا شيء، بس انا والفراوله قصت ناقصه شويك.
0: انت كويسه يا هدى؟ مالك يابا؟ اذا كنت تعبانه باخدك على المستشفى.
1: لا لا لا لا كويسه، بس بدي اقوم اصلي بابا.
0: ماشي يابا قومي، انا سبقتك صليت بالجامع، هاتي لي صفيه عشان العبها.
1: هي جاهزه بدها تلعب مع سيدو.
0: دخيله هزاكي محلاه، دخيله هزغنون. الله الله محلاها. بسم الله بسم الله ما شاء الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الصبر في آيات كثيرة وحده وحثنا عليه، لكن في آيات كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى ربط الصبر بأمور أخرى، خلينا نسميها شركاء الصبر. إن هذا الصبر حتى يتحقق تحتاج معه هذا وهذا وهذا، وهذا. هذه المجموعة من الشركاء عندما نجمعها مع الصبر عندها سيكون الصبر أقوى. وهؤلاء الشركاء عندما يجتمعوا معا يصعب أن يهزموا. من هم الشركاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحثنا على أن نربطهم بالصبر حتى الصبر مع شركائه يحقق لنا النصر والتمكين بإذن الله تعالى؟
2: والفرد في الأحوال في الخط أمضي ويهد غيبي سأعيد
3: ربي وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم.
1: فالصبر نادر أن يأتي وحده، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الصبر بمجموعة من الشركاء. هذه المنظومة اللي نسميها شركاء الصبر إذا اجتمعت ستكتسح الكفرة والكافرين. من هم شركاء الصبر؟ أولا اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شريك آخر من شركاء الصبر الشكر. الشكر الصابر ليس فقط يصبر ويسكت، يصبر ويشكر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. شريك ثالث من شركاء الصبر التوكل. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شريك رئيسي آخر وهو الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. التسبيح والاستغفار هم من شركاء الصبر. يقول الله عز من قائل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفار، تسبيح مع الصبر وليس صبر مع سكوت. طبعا الصبر الحقيقي يتبين وقت الجهاد، فإذا اجتمع الصبر والجهاد وصلنا إلى قمة الصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن شركاء الصبر العمل الصالح، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ومن شركاء التقوى، تقوى الله عز وجل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر مع تقوى لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. ويقول سبحانه أن من شركاء الصبر الحق. وكلنا نحفظ: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخيرا من شركاء الصبر الرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تخيلوا لو تجمعت هذه المنظومة حوالينا الصبر تصبح قوة دافعة لا يقف أمامها أحد. فاحرصوا على إشراك الصبر مع شركاء الصبر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لك.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وما زلنا في وافى ربيع نستعرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نقف على ما تدعو إليه الضرورة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، من غذائه وملبسه ومنكحه وما يلحق بذلك. أما عيشه في المأكل والمشرب فقد كان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التخمة وبعيدا عن ملء البطن، وإنما ظهرت بدعة الشبع بعد القرن الأول بعده صلى الله عليه وسلم، وكان شعاره: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. صلى الله عليك يا رسول الله، لا يعيب طعاما قط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا حتى قبض، كما رواه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء، وإنما كان خبزهم الشعير. رحمة الله عليك يا رسول الله. ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. انظروا، فتحوا الدنيا كلها وكان زادهم التمر والشعير. واليوم سيقت إلينا ألوان الأطعمة وما وجدنا أكثرهم شاكرين. وعن الحسن قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها 9 أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن تتأسى به أمته. انظر، انظر إلى الصبر على قضاء الله والرضا بما حباه الله، وقد يبيت طاويا لا يشكو الله سبحانه وتعالى ولا يشكو أقدار الله، ويرضى بما أنعم الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا 3: الطيب والنساء والطعام، وفي بعض الروايات والصلاة، فأصاب 2 ولم يصب 1، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. وعن النعمان بن بشير قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر. انظر، هذا كان طعام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الناس اليوم تغيرت موازينها وتغيرت ثقافتها، فمقامات الناس في من يحسن طعامه ويحسن شرابه ويحسن ثيابه ويحسن ملبسه وتحسن سيارته ومركبه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا الميزان هو ميزانه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الماء والتمر. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا الأورق السمر حتى تقرحت أشداقنا يأكلون أوراق الشجر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لعروة: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وقال أنس: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميطة بعينه حتى لحق بالله. رواه البخاري. والرغيف المرقق هو الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة مثل أرغفتنا اليوم. وعن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النقي، أي الذي ينخل من الشعير أو القمح؟ قال: لا. فقلت: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكننا كنا ننفخه. وفي رواية: هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. وقالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد، الله أكبر، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني، وزنته كانت البركة فيه، فلما وزنته انتهى. وعن عائشة أيضا قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، الله أكبر، الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، الله أكبر. فأتى بهما رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر. قال: كلوا. وأخذ المدية، أي سكينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبر على هذا الجوع، وإن سنحت له دعوة أو رزق أو منيحة حلال فكان يستأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بها ويحمد الله عليها. وكان بمقدوره صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يأكل كل يوم من اللحم، أو يأمر أصحابه كعثمان من الأغنياء أن يأمره أن يقدم وليمة طيبة له في كل يوم، إلا أنه آثر صلى الله عليه وسلم أن يجوع كما يجوع أصحابه، وأن يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، فكل نعمة سيسأل عنها العبد إذا لم يؤدي شكرها. وأما إعفاؤه من هذا السؤال فهو أن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يعلم أن الفضل لله وحده في ذلك، إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل الخل، وكان يقول: نعم الأدم الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جوع فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه، ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. سبحان الله. فمن صبر على قضاء الله ورضي بما عند الله واستعان على هذه الدنيا وعلى لأوائها وعلى مرضها وفتنتها وآثر ما عند الله سبحانه وتعالى، فالآخرة خير من الأولى. عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. سبحان الله. وهنا القدوة الصالحة في الإمام وفي الرئيس، القدوة الصالحة أن يتقدم الناس، لا أن يقول لهم اصبروا وهو يغرق في النعيم. إن كان أصحابه يربطون حجرا فقد كان يربط حجرين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال. يا سبحان الله، يا سبحان الله، بهذا فتح الدنيا. وقد استشكل في هذه المسألة كونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بماله كله وعمر بنصف ماله، وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان 1000 بعير إلى غير ذلك. فكيف يمكن أن نجمع بين ذلك وبين جوعه صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الطبري فيما حكاه في فتح الباري: لأن ذلك منه كان في حالة دون حالة، إلا لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهية الشبع وكثرة الأكل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا، كما أخرج الإمام الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الحامدين، واجعلنا من الراضين المرضيين، نحن وكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال بسيطة لكن فيها ثواب كبير. ورا كل عمل معنى جميل لو الإنسان يتعلمه ينتفع وقلبه يتعرف أكتر على ربنا، ممكن ياخد حسنات كتير تتقل ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. أو بالأعمال البسيطة دي يغفر لي بإذن الله ذنوب كتير، مئات بل ملايين اتعملت في سنين عمره بعمل صغير، ربنا يسامحه على الذنوب دي، وكلها هدايا الرحمن. هدية النهاردة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الصبح وبالليل، كان مواظب عليه كل يوم مرتين، وثواب الدعاء ده كبير. واسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري، قال سيد الاستغفار، يعني أشرف أدعية الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، من قالها، يعني الكلمات دي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الأول معنى الحديث ومعنى الهدية الكبير. شوف كلام أنا قلته في ثواني معدودة، دعاء سيد الاستغفار لو قلته من بعد العصر لغاية المغرب، وده وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر لغاية أذان المغرب، لو قلته والإنسان كان مكتوب عند ربنا أنه يموت في المساء ده قبل أن يأتي عليه صباح اليوم التالي، لو مات يبقى مكتوب من أهل الجنة بسبب أنه بإذن الله قال الدعاء ده. ولو قاله من بعد صلاة الفجر لغاية الشروق، وده وقت أذكار الصباح، ولو مات الإنسان في اليوم ده قبل ما الليل يجي عليه عشان قال الدعاء ده، بإذن الله يكتب من أهل الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، مفتاحها ذكر يتقال في ثواني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عارف ليه؟ لأن الدعاء سيد الاستغفار الذكر ده في صفتك وصفة ربنا. لو عرفت صفتك وعرفت صفة ربنا يبقى أنت حققت التوحيد وحققت مراد ربنا منك. صفتك صفتي معاك، أنا العبد الموصوف بالتقصير والخطأ، وانت يا رب صفتك العطاء والكمال والكرم. انا العبد اللئيم وانت الرب الكريم. انا شايفك كبير قوي يا رب ودايما بتنزل علي عطاياك ونعمك، وشايف نفسي كتير بغلط في حقك وكتير مقصر وكتير مذنب. وقت ما غلط يا رب العالمين لن ألجأ الا ليك، لان انا مليش في الضراء والسراء الا انت. لو عملت طاعة هلجأ ليك عشان تقبلني، ولو عملت ذنب ماليش غيرك يغفر لي ويشملني برحمته. مش ممكن واحد على فكرة يقول الكلام ده وربنا يرده. لو قلت الكلام ده ربنا هيكتبك من أهل الجنة، قلته الصبح ومت بالليل انت ميت بإذن الله في الوقت اللي ربنا كتبه، لكنك مكتوب عند رب العالمين من أهل الجنة. اللهم أنت ربي ماليش غيرك، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا الشر بيطلع مني يا رب، أبوء، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، والنعمة بتيجي منك يا رب، وأبوء بذنبي ومعترف إن أنا صاحب الذنب يا صاحب الكرم يا رب العالمين، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اوعى تفوت يوم بعد أذان العصر، بعد ما تصلي قول الدعاء، وبعد ما تصلي الفجر قول الدعاء، تكتب بإذن الله من أهل الجنة، ودي هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي. والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول: تسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا

نقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه ورحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران. إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب

0: قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله. يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا، وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ربك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

نقرأ القرآن العظيم، وأحيانا قد نفهم آية من الآيات على خلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا اعتدنا أن نسمع تلك الكلمة فيما نتداوله في مجتمعاتنا، فارتبط معنى من المعاني في أذهاننا بالنسبة إلى هذه اللفظة. فلذلك سأذكر لكم بعض الآيات التي قد نفهم معناها خطأ بسبب أننا تعودنا أن نسمع هذه الكلمة على خلاف ما هي في القرآن العظيم وما تعنيه في هذا الموضع من القرآن العظيم. مثلا خذوا قوله تعالى في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، نحن متعودون في حياتنا المعاصرة أن نقول جيب كذا بمعنى أحضر كذا، فلا نفهم قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد بمعنى أحضروا الصخرة، وإنما هنا جابوا بمعنى قطعوا، يعني بلغت بهم القوة أنهم كانوا يقطعون الصخور على ضخامتها وثقلها الكبير ويجعلون منها الأبنية ويجعلون منها الأعمدة إلى غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وليس بمعنى أحضروا. أيضا من جملة ذلك نقرأ في القرآن العظيم: وذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو سيدنا يونس عليه السلام، أرسله الله إلى قومه ليدعوهم وهم أهل نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا ورفضوا، فتألم منهم وغضب وذهب يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله عز وجل، مع أن الله لم يطلب ذلك منه وإنما فقط أرسله إلى أهل نينوى. لذلك لما ركب في البحر وهاج البحر كما نعلم القصة كلنا وابتلعه الحوت إلى آخره، فانتبه هو إلى أنه قد أخطأ ودع الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذا بمعنى صاحب، يعني وصاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من قومه وهم أهل نينوى، فظن أن لن نقدر عليه. فظن أن لن نقدر عليه. هنا يسأل سائل: كيف نبي من الأنبياء يظن بأن الله لن يقدر عليه؟ لأنه ظن يقدر مشتقة من القدرة، وليست هي مشتقة من القدرة، هي مشتقة من قدر بمعنى ضيق. من معاني قدر في اللغة العربية ضيق، ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر يعني ضيق عليه رزقه، بمعنى جعل رزقه محدودا. إذن هنا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين وهم أهل نينوى. إذن ليست من القدرة. إذا قرأنا هذه الآية فلننتبه. كذلك نقرأ: فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. ممنون هنا ليست مشتقة من المنة، وإنما هي ممنون بمعنى مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، يعني لا ينقطع، هو مستمر دائما، هذا معناها. أيضا قال تعالى: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قائلون هنا ليس بمعنى متكلمون بأفواههم، وإنما من القيلولة، من وقت القيلولة، وهو قبل الظهر، قبل الظهر بقليل، هذا وقت القيلولة. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول الله جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هؤلاء الذين يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لهم؟ يقول الله تعالى عن أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الشجرة قبيل صلح الحديبية، والجيش الإسلامي توجه يريد العمرة لا يريد قتالا، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخبرهم أنه رأى في المنام أن الصحابة يأتون مكة ويطوفون آمنين مطمئنين لا يخافون، فخرجوا وهم كلهم فرح وسرور أنهم سيأتون مكة بعد غياب لسنوات سبع ست سنوات، لم يروا مكة، لم يروا الكعبة، لم يطوفوا بالبيت، فخرجوا وقد أشعروا البدن الهدي وساقوا الهدي معهم. فلما وصلوا إلى الحديبية بدأت المراسلات بين النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين زعماء قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن أحد أعز من موقعه وموقفه ومكانته في مكة منه رضي الله تعالى عنه، أرسله ليخبر كفار قريش بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء مقاتلا، إنما جاء معظما البيت، جاء معتمرا، وأشيع أن كفار قريش قد قتلوا عثمان. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البيعة. يقول الله تعالى عن هذه البيعة وعن هؤلاء المبايعين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا إخواني، لا مرتبة في الجنة أعلى من رضوان الله تعالى، كما يقول الله تعالى لمن دخل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذا نظرتم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهنا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذي يبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا له؟ ما منزلته؟ ما مكانته؟ ما ثوابه؟ وهل أعلى من رضوان الله تعالى على العبد؟ وإذا رضي الله تعالى على عبد في الدنيا ضمن له الوفاة على الإيمان، وضمن له دخول الجنة، وضمن له عدم الردة أو الكفر بعد ذلك، لأن علم الله تعالى ليس كعلم البشر، علم الله تعالى متعلق بجميع الكائنات الماضي والحاضر والمستقبل. فلو لم يعلم جل شأنه أن هذا الإنسان باق على إيمانه لن يرضى عنه، فرضاء الله تعالى على هذا العبد دلالة على أنه سيموت على الإيمان وسيبقى موفقا للخيرات حتى يموت، وأنه يدخل الجنة وأنه يخلد في الجنة ويحل عليه رضوان الله تعالى. إذن أنت يا مؤمن عندما تبايع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وتلتزم ببيعتك للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أنت ستسعد سعادة الدارين، تمشي على الأرض والله راض عنك، وتبعث والله راض عنك، وتدخل الجنة والله راض عنك. لذلك ما أثر هذه البيعة؟ بأي شيء تكون؟ إنما بأمر الله عز وجل في طاعته أو في الانزجار عما ينهى عنه. ولهذا جعل الله تعالى الذي يتولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من حزب الله عز وجل، لأن الأحزاب حزبان لا ثالث لهما، حزب الله وحزب الشيطان لا ثالث لهما. وحزب الله تعالى هم المفلحون، هم الناجون، هم المتقون، هم المرضي عنهم. وحزب الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالذي يتولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في حال الدنيا عليه وآله الصلاة والسلام أو بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فهو من حزب الله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولهذا يكرم الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالفوز. وأي فوز هذا؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا وعد من الله تعالى، بل هذا إخبار من الله عز وجل، هذا إخبار من الله تعالى بسعادة هذا المطيع لأنه فاز. إذا كان يا إخواني ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف بمن يحكم الله تعالى له بالفوز العظيم؟ فقد فاز فوزا عظيما وليس فوزا بسيطا أو صغيرا. وهذا الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطاعة إنما هي باتباع أمره والانزجار عن نهيه، إضافة إلى الاقتفاء بأثره عليه وآله الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت رحمة الله تعالى للمطيع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، إضافة إلى فوزه فإن الله تعالى سيرحمه. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا يمكن أن تتصور مقدار هذه الرحمة إلا إذا تخيلت أو تصورت عذاب جهنم، لا يمكن. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان جالسا ومعه الصحابة الكرام، فسمع هدة، ما هذه؟ الراوي بن عباس رضي الله تعالى عنه، جبريل عليه السلام كان موجودا، هذه صخرة أرسلت منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة الآن حتى وصلت إلى قعر جهنم، هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء قاتمة. هذه النار كما يقول عليه الصلاة والسلام اشتكت إلى ربها: لقد أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فهذا نفس، هذا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من برد في الشتاء هذا نفس زمهرير من زمهريرها. أنواع العذاب وألوانه في نار جهنم، وأسأل الله تعالى ألا يرينها وأن يبعدنا عنها وجميع المسلمين، شيء يخيف يقطع القلوب، نياط القلوب يقطعها. فإذا كان الله تعالى يرحم مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام فلا يرى هذه النار ولا عذابها، لا زمهريرها ولا حرها، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف حتى تستجير منه، أو يمر على الصراط وكأن كأسرع ما يكون من الريح. هذا كيف يكون؟ أليس هذا فوز عظيم من الله عز وجل؟ هذه رحمة عالية من الله تعالى لهذا العبد المطيع الممتثل لله عز وجل. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. هذه الطاعة يا إخواني جعلها الله تعالى من صفات المؤمنين، طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام التي هي منبعثة ومنبثقة من طاعة الله تعالى، هذه من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين. يقول مولى جل شأنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا قول المؤمنين، هذه صفات المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، من أجل أن يحكم بينهم، هم مسلمون. فهذه صفات المؤمنين. ولذلك من لم يطع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس يعني من حزب الله، وليس من الفالحين، وليس من المرحومين، وليس من الفائزين. وإذا كان بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام كما سنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، سنرى أن هذا الأمر سواء كان في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه وآله الصلاة والسلام، فالحكم واحد، فالحكم واحد. ولهذا جعل الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا من أهل الخلود في الجنة، من أهل الخلود في الجنة. المولى عز وجل عندما يقول: ومن يطع الله ورسوله، لاحظ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا مين؟ لمن؟ هذا المطيع، مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ألا تحب أن تكون من المخلدين في الجنة يا أخي؟ ألا ترغب أن تكون من المنعمين في الجنة مع الخلود الدائم؟ لأن من دخل الجنة لن يخرج منها أبدا. يلزمك أن تطيع الله تعالى وأن تطيع رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. والنص جاء عاما سواء كان في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام. فما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من سنته هو كما لو نطق به عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا والمسلمين جميعا بهذين الأمرين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفرح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

أداء الأمانة من صفات الكمل من الناس وأهل المروءات، والأمانة ليست فقط مرتبطة بحفظ المال وعدم خيانته وأخذه بلا حق، بل الأمانة تشمل حفظ المال، الأمانة تشمل حفظ الحديث، الأمانة تشمل حفظ الأسرار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. سمى ما تسمعه في مجالس الناس من الأمانات التي ينبغي أن تحرص على عدم نشرها وذكرها بين الناس. بل الشريعة الإسلامية تريد من المؤمن أن يكون نبه فطن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. الله أكبر. يعني أنت أيها المستمع يفترض ما تنتظر أن يقول لك صاحبك: ترى يا فلان ترى هذا الموضوع خاص لا تبلغ فيه أحد، ترى هذه أمانة. مجرد التفاته علامة، يفترض أن تقرأ هذه العلامة على أن الخبر والحديث الذي يحدثك به من الأمانات، ولذلك يلتفت، ما يريد أحد أن يستمع إلى كلامه. فالأمانة حفظ المال، الأمانة حفظ الحديث، الأمانة حفظ الأسرار. ولذلك أكرم الناس وأكثرهم أمانة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه خصال الخير كلها، ما من خلق يمدح عليه الناس إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس ثوبه، وما من صفة يعاب عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذه الصفة. انظر إلى شهادة عدو وخصم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة. إذا كانت الشهادة أو الثناء من خصمك ومن عدوك الذي يتربص فيك فحسبك بها من شهادة. هرقل يسأل أبو سفيان عن بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، قال: هل يغدر؟ يعني من عادته أن يخون؟ قال: لا. كلمة حق؟ قال: لا. قال: كذلك الرسل لا يغدرون. وأخبر أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفاف ويأمر بالأمانة، فقال هرقل: هذه صفة الأنبياء، شهادة خصوم النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد جعل أهل الإيمان يشهدون له صلى الله عليه وسلم بالأمانة، وجعل من الكفار من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة قديما وحديثا، إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة، كم من الكتب ألفت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أهل الإيمان، بل والله حتى من أهل الكفر، حتى من يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهم ليسوا على دينه، ألفوا كتب في الثناء والمديح للنبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه خان ولا غدر، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، بل قبل البعثة صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين. لما اختلف بطون قريش، لما أرادوا أعادوا بناء الكعبة، لما جاءوا عند الحجر الأسود اختلفوا، كل بطن من بطون قريش يريد أن ينال شرف أن يأخذ الحجر الأسود ويضعه في مكانه، اختلفوا. فلما اختلفوا قالوا فيما بينهم: يحكم بيننا من يدخل من هذا الفج. فقدر الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ قالوا: أتاكم الأمين. هذا قبل البعثة، قبل أن يكون نبي. قالوا: أتاكم الأمين صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم وأمانته صلى الله عليه وسلم. أشار إليهم أن يوضع الحجر الأسود في بساط، وكل بطن من بطون قريش يكون له مندوب، رجل من رجاله يحملون هذا الحصير أو هذا البساط، فكلهم يشتركون في حمل الحجر الأسود. وإكراما لأمانته طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الحجر الأسود ويضعه في مكانه، ردا على أمانته صلى الله عليه وسلم ومجازاة له.

خديجة رضي الله عنها قبل البعثة، قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، اتجر النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر في مالها، وسمعت خديجة رضي الله عنها من ميسرة عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشيء المذهل الذي جعلها تطلب الزواج منه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارته لأمانته، والأمانة نادرة قديما وحديثا، يندر أن تلقى رجل أمين، أمين في المال وأمين في الحديث وأمين في الأسرار. وزع النبي صلى الله عليه وسلم مالا على بعض الناس يتألفهم للإسلام صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل ممن لم يرضى بعطية النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فجاء غائر العينين محلوق الرأس عريض الجبهة، فقال اتق الله يا محمد، شوفوا الكلمة القاسية، اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، يعني إذا أنا عصيته أنت أنت أنت أنت تبي تطيعه. قال فمن يطع الله إن عصيته ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على وحيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين، الأمين قبل أن يكون نبي والأمين بعد أن يكون نبي. فاحرص أيها العبد، احرصي أيتها المسلمة على أن نتخلق بخلق الأمانة، أمانة المال، أمانة المطعم، أمانة الحديث، لا تكن خائنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لا تكن خائنا، كن أمينا، يأتمنك الناس على أسرارهم وأموالهم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالمين رحمته بالعصاة المخالفين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يترفق بمن عصى الله عز وجل، خاصة إذا بدا منه الندم والتوبة. لما جيء برجل اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا وقد شرب خمرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوه. يقول الصحابة: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده. ثم جيء به مرة بعد مرة، فواحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال له: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي رواية أنه قال له: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يرحم هذا الرجل الذي شرب الخمر وعصى ربه. كذلك لما جاءته الغامدية رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فردها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تستر على نفسها. فلما أبت وقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا، قال: اذهبي به حتى تضعيه. فجاءت به ملفوفا في خرقة، قال: اذهبي به حتى تفطميه. فجاءت به وفي يده كسرة خبز، فأمر بها صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ثم رجمت. وبعدما فاضت روحها رضي الله عنها، جيء بها من أجل أن يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: دعني، فقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وكذلك لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه، شهد على نفسه بالزنا 4 مرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فرجم. ثم بعد ذلك سمع واحدا من الصحابة يقول لأخيه: أما رأيت هذا الذي ستر الله عليه فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، وفي الطريق مروا بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان لذينك الرجلين؟ فلما جيء بهما قال لهما: كلا من هذه الجيفة. قال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ قال: ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، والذي نفسي بيده، إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. هذا الذي زنى وأقيم عليه الحد ينغمس الآن في أنهار الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نتكبر على العصاة، وألا يشعر أحدنا بأنه أفضل منهم حالا. ربما يهب الله ذلك العاصي توبة تمحو ما كان من السيئات وتبدلها حسنات، وربما يضل ذلك المطيع ويغوى. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعاصي لا ييأس من رحمة الله، والمطيع لا يأمن مكر الله. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا إنه سيدنا رسول الله لما نزل عليه يا أيها المدثر، أول من دعا إلى الإسلام وإلى دين الله دعا زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم وأول من آمن بسيدنا رسول الله على الأرض كلها. ثم بعد ذلك بدأ يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عمن يكون ألفا محببا سهلا لينا يستطيع أن يدعوه ويساعده في الدعوة، فمن وجد؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه فآمن وأسلم على طول، سبحان الله العظيم. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. طب أول من أسلم من الصبيان من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. طب هو سيدنا علي يصير ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، طب كيف جاء عند الرسول؟ سبحان الله العظيم. سيدنا رسول الله هو وعمه حمزة مرت سنين شهباء، فاتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة طبعا قبل الإسلام، قال له أبو طالب رجل كثير العيال، فعنده عيال كثير، فلو نجي ونروح أنا أخذ واحد وإنت تأخذ واحد نربيهم ونخفف عنه. فراحوا لعمهم أبو طالب، فقال لهم أبو طالب إن أردتم أن تتركوا لي عقيلا فافعلوا، يعني اتركوا لي عقيل وخذوا اللي تبغوا من أولادي. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يربيه عنده في بيته، وأخذ حمزة جعفر بن أبي طالب يربيه عنده في البيت. لذلك أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. طبعا أنتم عارفين قصته، عشان ما في وقت عندنا أن احنا نحكي قصته، لكن هو أول من أسلم من الموالي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ كيف تعلم الوضوء؟ على فكرة الوضوء الصلاة، صلاة اللي هي فرض 5 صلوات، فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، وكانت الصلاة 2 ركعة في الفجر و2 ركعة في المغرب. فجاء جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. فمرة خرج أبو طالب ولقى أنه علي رضي الله عنه واقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فسألهم إيش هذا اللي أنتم بتسووه؟ فقالوا له أنه إحنا أسلمنا، وأنه بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. شوف إيش قال له أبو طالب، قال له أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وحتى قال للابن علي أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فإيش قال له؟ قال له أما أنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه، يعني قال له ألزمه. طيب مين أسلم مع أبو بكر الصديق؟ أسلم أبو بكر الصديق بدأ ينشر الدعوة، ولأنه رجل يعني محبب وسهل والناس كلهم يحبوه فأسلم معه. طبعا أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح، وأسلم معه مجموعة، وبدأ الإسلام يفشو في مكة. طبعا الدعوة السرية اللي هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بالسر يدعوهم ما هو علني، كانت 3 سنوات، إلى أن جاءه الأمر أن يصدع بما جاءه من الله وأن يبادئ الناس بأمره. أول ما نزلت إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه لما أمر الله بها إيش سوى؟ طبعا أول مرة لازم يدعو معه أهله، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. فإيش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته
مين عشيرته؟ بني هاشم، بعد ما نزلت هذه الآية. فجو ومعاهم نفر من بني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكانوا حوالي 45 رجل. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، على طول أبو لهب وقف وقال له: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبأة. الصبأة اللي هو الإعراض عن دينهم، هم يعتبروا أن دينهم هو الحق. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، يعني قومك ما يقدروا أنهم يقاوموا العرب كلهم، وأنا أحق من أخذك، وأنا المفروض اللي أمنعك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثبوا بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. شوفوا صلى الله عليه وسلم دوبه بدأ يتكلم، على طول عمه أبو لهب اللي فرح بولادته واللي أعتق ثوبية لأجل ولادته، على طول هو بدأ يهاجمه. هنا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال، هنا بدأ يسبقهم في الكلام، وقبل ما يتكلم عمه أبو لهب هو تكلم وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. هنا قال له أبو طالب: والله ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. هنا أبو طالب قال له: أنا حأمنعك، ومش أمنعك إني أنا أمنعك إنك تدعو، لا، إني أنا حافظ عليك وأحرسك، بس أنا ما أقدر إني أنا أسلم، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. بعد ما أبو لهب قال له كده، هنا أبو طالب قال له: أنا حأحميك وأعطيك تسوي اللي تبغاه، بس أنا ما أقدر أفارق دين آبائي. قام أبو لهب قال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم على يديه. قام أبو طالب قال له: والله لنمنعنه ما بقينا. شفتوا، فاكرين في البداية لما قلنا أنه كانت عندهم العصبية القبلية؟ هنا مع أنه ما أسلم، لكن بيدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما نتأكد أنه عمه أبو طالب، وتعهد أبو طالب أنه حيحميه، وقف على الصفا، وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا، وصار ينادي: يا صباحا. طبعا يا صباحا دي كلمة عند العرب ينادوا بيها، ويعني كانوا انتبهوا في موضوع مهم حقول لكم. صار ينادي بطون قريش كلهم: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يناديهم واحد ورا الثاني. فكل واحد خرج ايش فيه، حتى اللي ما قدر يخرج ارسل احد يشوف ايش اللي بيقول. فصار يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي ستغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا عمه أبو لهب تعرفوا إيش قال؟ بكرة إن شاء الله نشوف إيش قال له عمه أبو لهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: عشقتك غرا ثم شابت ذوائبي، وما زلت أصبو للمزيد من الحب، وما زلت أكوى بالحنين إليكم، وما زال يشكوني المسير إلى الصحب. فقد مل مني السير والدرب ملني، كما كلت الأقدام مشيا على الدرب. تقولين لي لا سكر الله خافقا وفيا سخيا مفعم الود للصب. نسيت ولم أنس الصبابة والهوى وذكرى وصال آسر الروح واللب. نسيت ولم أنس اشتياقي إليكم وحرقة أحشائي وذودي عن الشرب. وقلبي إذا ما اجتاحه البعد والنوى وصار على أعتاب هول من الغيب، أنادي بأعلى الصوت ضاقت جوانحي بقلب براه الشوق من غير ما ذنبي. وما ذنبه إلا الثبات لحبكم برغم التنائي وهو داع إلى الخطب. صمود عنيد يقهر الليل والكرى وفي يجافي اللوم صبرا على الكرب. ستذكره الدنيا خلودا بحبه ورمزا لدى العشاق في صورة القلب. ويبقى على عهد المحبة نابضا يردد أصبو للمزيد من الحب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، والخلق الذي نتناوله اليوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى التواب الحسيب، والتخلق باسم الله التواب هو بأن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم والاعتراف بالخطأ، ويعتذر ويطلب الصفح والعفو ممن أخطأ بحقهم. والتخلق باسم الله الحسيب هو أن تحاسب نفسك فتعتذر وتصحح، فإذا اقترفت ذنبا بحق الله تعالى بادرت إلى التوبة والاستغفار، وإذا أخطأت في حق العبد بادرت إلى الاعتراف وطلب المعذرة. فالتعلق باسم الله تعالى الحسيب هو أن تستشعر أن الله تعالى سيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمال العباد. فإذا استشعرت هذا المعنى فهذا هو الإيمان بعينه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أيها الأحبة، من منا لا يرتكب أخطاء في حق نفسه وفي حق الآخرين؟ لكن أيضا من منا لديه الجرأة الكافية وقوة الحق ممن يمتلكون نفسا لوامة طاغية على كبره فيعتذر بدلا من التبرير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول أيضا: روحي فداه والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة والأخوات، الاعتراف بالخطأ خلق الأنبياء وتبريره خلق الشيطان. الاعتذار والاعتراف بالذنب هو الاقتناع أن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، والاعتذار لا يكون فقط لفظا بل يصاحبه شعور بالندم والتوبة عن فعلة وعن هفوة. فليكن سيد الاستغفار لديك لفظا وروحا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأحبة، بالاعتراف بالذنب والاعتذار يتفادى الإنسان مشاكل كثيرة، ويزيد الألفة والمحبة بينه وبين الناس، فيرجع الحقوق إلى أصحابها، ويمحو الذنوب، وينزع الحقد والغل من قلوب الآخرين، كما يساعد كل ذلك صاحبه على التخلص من الكبر عبر مجاهدة النفس، لأنه سيترك ما تحبه نفسه ويلوذ بما يحبه الله تعالى. عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي المقصودة وغير المقصودة نسارع على الفور بالاستغفار وبالتوبة لله تعالى، فما أجمل التوبة وما أعظم الغفران. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جاء من يعتذر منك فاقبل اعتذاره، ولا ترفضه تعاليا وتكبرا، ولا تعاند ولا تصر على موقفك فيزداد الأمر تعقيدا، بل سامح واصفح، فالصفح سبب لمغفرة الله تعالى لنا. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ختاما،
لنعلم أبناءنا هذا الخلق ولنكن لهم قدوة فيه، ولنربهم على أن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاعتذار قوة وشجاعة. ولندعو دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، ونحن نتحدث في سير الأولياء والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذييل، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. كانت عادة الجاهلية من أجل أن يتباهى على الآخرين يطيل ثوبه، فجاء الإسلام ودعا الإنسان أن يقصر ثوبه. تقصير الثوب ليس هدفا بحد ذاته، هو وسيلة لمنع الكبر. فأيوب السختياني وهو من الأولياء العباد كان في ثوبه بعض التذييل، يعني فيه معطول، فقيل له في ذلك أنه أنت هيك ترتكب المنهي، فقال: الشهرة اليوم في التشمير. يعني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشهرة في التذييل. هلأ اليوم اللي بده يشوف حاله هو اللي بيقصر الثوب، لذلك أنا أطلت ثوبي. فهي العبرة لا بطول الثوب ولا بقصره، ما هو، لكن العبرة بما في القلب، هل في كبر أو في تواضع. إذا بالقلب في تواضع، لو لبست أحسن ثياب الدنيا فلا عليك، وإذا بالقلب في كبر، لو لبست أبسط ثياب الدنيا فالإثم واقع. من أجل هذا سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إن ثوبي يجر على الأرض إلا أن أتعاهده. قال له: أنا في عندي ثوب مرات بيمشي هيك ورائي على الأرض إلا إذا تفطنت ورفعته. فقال: يا أبا بكر، إنك لست منهم، أنت مو من المتكبرين الذين يجرون أثوابهم من الكبر. وقال صالح ابن أبي الأخضر: قلت لأيوب السختياني: أوصني. قال: أقل الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل فاعله. تذكرون حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. قال: وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك ما استطاع أحدنا أيها الإخوة أن يضبط لسانه فليفعل. وكان أيوب السختياني يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الأولياء إن عندهم صلة مع الله كبيرة، بس عندهم مادة عقلية كمان كبيرة. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني أنت بدك ابنك يصير طبيب، هيك حابب، وإنه الطب منيح، وأنا طبيب كمان بفتح له مجال منيح، وموجودة عيادتي، وموجودة معارفي، وموجودة مرضاي، شغلة نظيفة ومرتبة، هيك حابب أنت. بس هذا ابنك مو عقله بالطب ولا عقله بالدراسة. إذا بدك تضلك تتصارع أنت وياه وصير طبيب، وبدي إياك تصير طبيب، وأنا شايف لك لقدام شو بيصير معك. إذا بدك تضل، هلا أنت انصحه وكرر النصيحة له، إذا استجاب منيح، بس إذا رأيت ما بيستجيب فأرد ما يكون. خير شو بدك يا أبي؟ يعني أنت شو بدك؟ والله أنا بحب التجارة. ماشي الحال، ساعده، وصله بتجار صالحين، بتجار خبراء، بتجار لهم مكانة أخلاقية، ادفعه في الاتجاه الذي يريد. المهم أن يكون ابنك صالحا ناجحا، سواء كان طبيب أو سواء كان تاجر أو سواء مهندس أو محامي أو خريج جامعة أو خريج حرفة، المهم يكون ناجح. فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أما إذا بدك تضلك أنت تتصارع أنت وياه، ستخسر الولد وستخسر الطب كمان معه.
هذا نوع من يعني نوع من أنواع الحكمة، ما دام الأمر يعني في المباحات ليس في المحرمات، الأمر في المباحات خلاص بيمشي الحال، إذا مو الاتجاه الذي أنا أريد اتجاه الذي أنت تريد. وكان أيوب السختياني يقول: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. لا ينبل الرجل، لا يصير نبيلا، ما بيصير لك مكانة عالية حتى تكون فيك خصلتان، العفة عما في أيدي الناس. ما عندك طمع إنه هذا شو عنده وهذا شو معه، هذا ليش اشترى سيارة وأنا ما اشتريت، وهذا ليش بيته أحسن من بيتي، هذا ليش معاشه أكثر من معاشي، هذا ليش عم يعطوه أكثر ما عم يعطوني. عفوا، إذا يعني كانت النفس هكذا تلتفت إلى غيرها، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو اختبار بالأخير، يلي معه كثير اختبار ويلي معه قليل اختبار. ورزق ربك خير وأبقى، إذا رآك الناس ولا بد أنهم سيرونك تتشوف إلى ما عندهم، في الغالب ستسقط من عينهم، وأنت تكون رفيعا كلما استغنيت عن الآخرين وكلما ترفعت عما أعطاهم الله تعالى. والله عز وجل يا إخوان يا شباب يا رجال وزع المواهب بين العباد. الأمرات تشوف واحد ابنه يا أخي خريج جامعي، وابنه الثاني كمان تخرج من الجامعة، وبنته الله يقلها زوج كتير صالح. مرات في ناس إنه ليش هيك هذا وأنا أولادي مو هيك. هو اختبار، يعني ابنك الصالح اختبار، وابنك نسأل الله السلامة إذا ما مشى في درب الهداية كمان اختبار. لا تتطلع فيما أيد الناس، فيما أعطى الله تعالى الناس. اسأل الله عز وجل من فضله واجتهد، الله بيعطيك ما لا يخطر لك على بال. بس في ناس سبحان الله نفسهم تتشوف إلى ما عند غيرهم، ولاحقا بيصير في عنده حسد، ولاحقا بيصير في حقد على الناس، ولاحقا بتصيبه أمراض نفسية وأمراض داخلية لا يبرأ منها، السبب هو آذى نفسه. فهذا لا يكون نبيلا. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. طبيعة الناس يا أخوان التعامل معهم ممكن أن يسيئوا لك، ممكن أن يقصروا معك، ممكن أن يتجاوزوا حدودهم معك. إذا بدك تضلك كل واحد أساء تسأله، كل واحد تجاوز ترد عليه، وكل واحد تكلم تجيبه، ما بتخلص ما بتخلص. في 7 مليار قاعدين على الكرة الأرضية، شو بدك تضلك كل واحد هات وخود هات وخود، بيجعك قلبك وبيجعك بيجعون قلبهم وما بتخلص. هذا أمر لا ينتهي. أما أنت كن نبيلا وتجاوز، تجاوز عما يكون منهم. هلأ هذا الكلام للناس عامة بس خاصة للأقربين. مرات زوجتك بتقصر معك، إذا بدك تضلك تسجلها كل ناقصة وكل سلبية، ما يعني تنتلى الورقة فورا من أول جمعة زمان. ونفس الشيء زوجتك إذا بدك تسجل عليك كل سلبياتك تنتلى الورقة من أول أسبوع. لعلي أخبرتكم مرة، الله يرحمه الدكتور يحيى الهندي توفاه الله تعالى، دكتوراه بالاقتصاد من 60 سنة الرجل، وكان يعني صاحب معمل كبير وبغرفة التجارة أو الصناعة له منزلة. قال لي، قال: لما تزوجت بعد أيام جاء أبي ليبارك لي. طبعا قديمة القصة. فلما دخل الأب قال له لابنه: يا أبي جيب لي ورقة وقلم رصاص ومحاي. بقى هذا العريس استغرب، يعني العريس مطلع بجهازه كتير بس قلم رصاص ومحاي. قال له: أبي ما عندي. قال له: إيه طيب جيب، نزل جيب من البقالية. نزل أبوه عم بيقول له، نزل اشترى من البقالية وعاد. قال له: تفضل. قال له: عود اكتب. قال له: شو اكتب؟ قال له: يلي بتريد. فكتب شيئا. قال له: كتبت. قال له: محيهم. محاهم. قال له: اكتب مرة ثانية. كتب. محيهم. محاهم. اكتب مرة ثالثة. كتب. محيهم. محاهم. اكتب مرة رابعة. بعدين أبي قال له: الله يخليك، شو بدك مني يعني لسه اكتب امحي اكتب امحي. قال له: يا ابني إذا بدك تسجل على زوجتك
سلبياتها ونقائصها، حتمتلئ الصحيفة من أول أسبوع سواد. يلي بده يتزوج بده ياخذ معه محاي، فأنتوا يا شباب يلي بده يتزوج بده ياخذ معه محاي، محاي كبيرة كمان بيمحي، والبنات كمان يلي بدها تتزوج بدها تاخذ محاي. أما إذا بدك تسجل نواقص على الطرف الآخر هذا أمر لا ينتهي. ولا تكون نبيلا، يعني النبل يقتضي أن تتجاوز عن الناس خاصة الذين هم حولك، زوجتك، ابنك، أخوك، جارك، إذا أردت للود أن يستمر. أما هلأ إذا جارك قصر بحقك ماشي الحال، يعني طبيعة الإنسان مو دائما الإنسان يمشي بالكمال، يقصر مشي تجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا، يسلم لك ود جارك ولو هو أخطأ. والإنسان سبحان الله بطبيعته يعني عاقل وحساس، بفكر بعد فترة بفكر أنه والله هذا جاري أنا قصرت في حقه وفعل ما فعل. ذكروا عن سيدنا الإمام أبو حنيفة كان له جار مسرف على نفسه. أبو حنيفة كان يصلي على قيام الليل، يبدو بأنه بيته في له سطح فيصلي عليه. الجار تبعه كان يغني ويبدو عنده سهرات فيها شرب وشيء يعني لا يرضي الله عز وجل. فأبو حنيفة كل يوم هو عم بيصلي بس عم يسمع من عند جيرانه الأصوات، فمن جملة ما كان يغني هذا الشاب هو وسكران كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي ثغري، ترى هدون قومي ضيعوني أنا ما عرفانين مين أنا، وهو كان شربان مخمور وهيك يقول. بقى أبو حنيفة كل يوم يسمع هذا الغناء. يوم من الأيام ما سمع أبو حنيفة خير إن شاء الله، رد تاني يوم ما سمع فسأل إنه خير إن شاء الله شبه جارنا يعني بالعادة بنسمع عنه. فدأ فقيل له أخذه الشرطة، أخذته الشرطة، ابنه عامل له شي فصل وأخذته الشرطة. بقى أبو حنيفة له مكانة وعالم ووجيه، فذهب أبو حنيفة إلى قائد الشرطة وشفع لجاره، قال له هذا جاري وبدي اياك هالمرة شو عامل، يعني يبدو الأمر ممكن أن تدخل فيه الشفاعة. فقال له إذا سمحت أنا يعني أنا شفيع له. فقال له يا خلاص يا سيدنا ما دمت أنت جئت وأنت عالم البلدة نحن نخرجه. فأخرجته الشرطة جابه لعند أبو حنيفة. بقى هو استغرب مين اللي شفع له، جاره أبو حنيفة. أبو حنيفة هو ورايح على بيته هو وياه قال هل ترانا أضعناك يا فتى، وهو بيقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال من أثرها أو من ورائها تاب هذا الشاب. هلأ مرات جارك بيقصر بحقك ما بدك كله تسجل عليه، لا ريب إذا في حق في تجاوزات ماشي طالب بحقك، بس إذا أمر ممكن أن يعفى عنه فتجاوز من أجل أن تبقى نبيلا وتبقى في مكانتك. لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سبب سوق خير لعباده أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال بسيطة لكن فيها ثواب كبير. ورا كل عمل معنى جميل لو الإنسان يتعلمه ينتفع وقلبه هيتعرف أكتر على ربنا، وممكن ياخد حسنات كتير تتقل ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. أو بالأعمال البسيطة دي يغفر لي بإذن الله ذنوب كتير، مئات بل ملايين اتعملت في سنين عمره بعمل صغير، ربنا يسامحه على الذنوب دي، وكلها هدايا الرحمن. هدية النهاردة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الصبح وبالليل، كان مواظب عليه كل يوم مرتين، وثواب الدعاء ده كبير. واسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري، قال سيد الاستغفار، يعني أشرف أدعية الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، من قالها، يعني الكلمات دي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الأول معنى الحديث ومعنى الهدية الكبير. شوف كلام أنا قلته في ثواني معدودة، دعاء سيد الاستغفار لو قلته من بعد العصر لغاية المغرب، وده وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر لغاية أذان المغرب، لو قلته والإنسان كان مكتوب عند ربنا أنه يموت في المساء ده قبل أن يأتي عليه صباح اليوم التالي، لو مات يبقى مكتوب من أهل الجنة بسبب أنه بإذن الله قال الدعاء ده. ولو قاله من بعد صلاة الفجر لغاية الشروق، وده وقت أذكار الصباح، ولو مات الإنسان في اليوم ده قبل ما الليل يجي عليه عشان قال الدعاء ده، بإذن الله يكتب من أهل الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، مفتاحها ذكر يتقال في ثواني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عارف ليه؟ لأن الدعاء سيد الاستغفار الذكر ده في صفتك وصفة ربنا. لو عرفت صفتك وعرفت صفة ربنا يبقى أنت حققت التوحيد وحققت مراد ربنا منك. صفتك صفتي معاك، أنا العبد الموصوف بالتقصير والخطأ، وانت يا رب صفتك العطاء والكمال والكرم. أنا العبد اللئيم وانت الرب الكريم. أنا شايفك كبير قوي يا رب ودايما بتنزل علي عطاياك ونعمك، وشايف نفسي كتير بغلط في حقك وكتير مقصر وكتير مذنب. وقت ما غلط يا رب العالمين لن ألجأ إلا ليك، لأن أنا مليش في الضراء والسراء إلا أنت. لو عملت طاعة هلجأ ليك عشان تقبلني، ولو عملت ذنب مليش غيرك يغفر لي ويشملني برحمته. مش ممكن واحد على فكرة يقول الكلام ده وربنا يرده. لو قلت الكلام ده ربنا هيكتبك من أهل الجنة، قلت الصبح ومت بالليل انت ميت بإذن الله في الوقت اللي ربنا كتبه، لكنك مكتوب عند رب العالمين من أهل الجنة. اللهم أنت ربي مليش غيرك، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا الشر بيطلع مني يا رب، أبوء، يعني أعترف أبوء لك بنعمتك علي، والنعمة بتيجي منك يا رب، وأبوء بذنبي ومعترف إن أنا صاحب الذنب يا صاحب الكرم يا رب العالمين، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اوعى تفوت يوم بعد أذان العصر، بعد ما تصلي قول الدعاء، وبعد ما تصلي الفجر قول الدعاء، تكتب بإذن الله من أهل الجنة، ودي هدية من الرحمن.
2: من صوت الحق.